0: عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء.
1: جننوني عيونك جننوني عيونك دولا شفتهم حنين.
0: والأحد ابتداء

0: صارت ستة.
1: في هالأيام المليانة ضجة وأخبار بشعة وحرب، حتى الأخبار السياسية يا ويدي شو بتوجع الراس. فتشوا دايما عن فسحة أمل.
2: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
1: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
3: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار.
4: نشتورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
1: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات. يلا وعيوا أهلنا بدول العالم.
5: رجعني على لبنان.
1: بك يعمل لبنان كله حلو بالإذن من كل إخواننا العرب اللي عم يسمعونا.
5: والصور شو مشتاق.
1: يا حرام عصور، شو عملوا فيك يا مدينة التاريخ؟ شو عملوا فيك يا صورة؟
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 قبل الكل مباشرة على أغاني.

0: الخير، تحية كبيرة لكم. صباح الأمل وصباح الويكند. اليوم ريحة الويكند بيوم هالجمعة. اليوم قديه بالشهر؟ يوم الجمعة 3 تموز جولاي 2026. أهلا وسهلا فيكم بكل يلي وعيوا معنا وكل يلي سبقونا بالوعي، لأنه في كتار بيغدوا مثلنا على شغلهم. تحياتنا لكم، بتمنى لكم رفقة حلوة مع اليوم. أنا شربل السعادة رح بيكون معنا اليوم نخرج إلي على أزة، رح نكون معكم لغاية الساعة 7:30 مثل العادة. وإلي بقي معكم للعشرة، لأنه على 7:30 بتنضم لقلنا ميراي مع برنامج من قلب بيروت. بالبداية بدي اعتذر منكم، امبارح فجأة غبنا على الهواء. بدي أقول الحمد لله على السلامة لأميلينا، إن شاء الله أكيد صارت أحسن، التنين ترجع بترفقكم. بدنا نقول مرسي لإلي، دايما يوم الجمعة له نكهة خاصة، لأنه منكون قربنا من العطلة، قربنا من الراحة. نهار الجمعة دايما بيكون حلو بالنسبة لكتار من المستمعين، إلا المعترين يلي عندهم شغل. مين يلي بيشتغل سبت وأحد؟ هلأ بنعرف، في الممرضات والممرضين، وفي كتار اللي بيشتغلوا بالأفران، اللي بيشتغلوا محطات البنزين. صبحيتنا رح تكون مثل العادة، بنوعدكم رح تكون غير شكل، رح نحاول قد ما فينا نمحي الأخبار من صارت ستة. كون عم نسمع أغاني حلوة، عم نسمع أصواتكم، عم نتواصل نحن وياكم، بس لحتى تكون صبحيتنا موفقة وتكون قوية، خلونا نبلش مثل العادة بالوقفة الروحية، ومن بعدها محمسين كتير لحتى نسمع أصواتكم.
1: معا نصلي.

رب بهالصباح الحلو، الصباح المليان نور ومليان رشا، نرفع لك قلوبنا كلها وصلواتنا، نذكر قدامك كل مستمع عم يسمعنا هلا، إن كان ببيته، إن كان بسيارته، إن كان بشغله، بكل مطرح. نرفع لك وبنذكر يا رب كل اللي عم يسمعونا، يلي عندهم هموم كبيرة، الموجوعين، المرضى، وحتى الناس يلي مرتاحة، ما بعرف إذا هن موجودين بس بنذكرهم. أنت يا رب بتعرف كل واحد باسمه، وبتعرف وجع كل إنسان قبل ما يحكي وقبل ما يطلب منك. غمار الكل يا رب بنعمتك وبسلامك، يا رب كلنا بحنانك وبرحمتك، خصوصا بدنا نطلب منك انه تحمي كل يلي عم يسمعونا وعم يتنقلوا على الطرقات بهاللحظة، كون رفيقهم بالطريق وبعد عنهم كل خطر وكل حادث وكل سوء.

كون انت سندنا كلنا بهالنهار، اذا ضعفنا قوينا، واذا تعبنا ريحنا شوي، واذا احترنا دلنا على الطريق صحيح. كون يا رب لقلنا العصا يلي منرتكز عليها، والايد يلي بترفعنا اذا وقعنا، والنور يلي بيمشي قدامنا. بارك يا رب هالنهار، وبارك كل مستمع عم يسمعنا، وزرع بقلوبنا السلام والمحبة والرجاء.

0: صلاة مقبولة لكل اللي صلوا معنا ويلي بلشوا نهارهم معنا وين ما كنتوا، إن شاء الله بتكون صلاتكم مقبولة والرب يبارك نهاركم ويملئ قلوبكم سلام، وإن شاء الله يا رب بتنفتح قدامكم كل بواب الخير والبركة.
1: من صارة ستة صباح الخير
0: من جديد، منرحب فيكم ومنقلكم صباح الخير لكل يلي عم يسمعونا. منتمنى أنه تضلوا مرافقيننا قد ما بتقدروا. أول أصل من لقائنا للسبعة ونص بصارة ستة، بس بين السبعة ونص والعشرة من قلب بيروت مع ميراي. أكيد أنا برجع بلاقيكم مع ميراي على الساعة 8 وعلى الساعة 9. لكل يلي ما لحقونا من الأول، اليوم معنا على الإخراج إلي أزي، ومنوجه تحية لمالينا منقلها سلامتك. لطشتني

ديلي مرسال مش مرسال، ودولنا صورة مين عم يشرب كافيه دو برازيل بهالوقت. نحنا أنا وإلي بلشنا. يلا وين ما بكون وين ما بلتقى بناس بكون أول مرة بتعرف عليهم، بكونوا بيسمعونا دايما بيعرفوا أنه أنا شربل سعادة، أول سؤال بيسألوني معك كافيه دو برازيل؟ لك حتى بالسهرات بالقعدات عم نحضر المونديال صارت مثل نكتة، معك كافيه دو برازيل بقول لهم ايه هلا بجيب لكم السيارة. يلا أول صورة، صورة الكافيه دو برازيل مين بده يبعث لنا اياها؟

0: محمد من صيدا، ولك ألف صحتين يا محمد. مروان من علي كمان يسعد صباحك. بدنا الكافيه دو برازيل وين؟
1: صباح الخير شرب، نهارك مبارك، ونحن كمان من الله الحمد لله على السلامة لمدام مدينة، إن شاء الله تكون بخير.
0: فادي شيبان رفيقنا بالسفرة على إيطاليا، بلشت تحضر الشنطة؟ كنا نقول للبورتغال، البورتغال وإسبانيا هلأ، بلش العد العكسي، بعد 26 يوم منسافر. إلي إلي محضرنا عضلاتك؟ بوقت نحن رح نسافر نحن المستمعين ابتداء من 29 حزيران، بفتكر بيكون يوم أربعة، هلأ بنشوف. رح بيت أكيد أنا وميلينا رح نغيب عن الهواء، بس ميراي رح بترفقكم وزميلنا إلي أزي.
2: صباحك اليوم منيح، اللي صباحك مع غالب شويه من علي، صباح النور وسلامتها لمدام ملينا، ويسعد لي صباحكم ونهاركم سعيد ونهاركم مبارك يا رب، يسعد لي صباحك.
0: شكرا، تحيه لك غالب.
1: صباح الخير، سعد صباحك، صباح الجميع، الحمد لله على السلامة يا استاذ شربل. والله دورت الإذاعة، قلت إذا اليوم ما بكونوا ماني رايحة حبيت أتصبح بهالصوت الحلو.
0: شكرا، تحية كبيرة لك. بتصير لأنه ما كنا عارفين قبل بوقت وما كنا قايلين لإلي، يعني مش معقول دق له الساعة 4 بالليل نقول له تعا.
3: صباح
0: الخير سيد
3: شربل، يسعد
0: لي
3: صباحك،
0: يسعد لي
3: صباحك، صباح
0: الجد
3: يا رب.
0: شكرا، تحية لك ليس النجار. أحمد الدلول كمان من صبحك بالخير.
4: صباح شربول، كيفك؟ منيح
0: وعيبك كثير.
4: معك إلهام، بدي أقول لك سلامتها ميلينا، الحمد لله على السلامة. والله مبارح شغل بالي، صرت فكر فيه شعطلي وأنا ما معي خبر، كنت عم تسأل مين بيشتغل سبت وأحد. أنا أوقات بيشتغل سبت وأحد، أو مش دايما يعني. يلا نهارك مبارك يا رب أنت وكل المستمعين.
0: شكرا، تحية كبيرة لك، ومن جديد بنقول يعطيهم ألف عافية كل يلي عندهم شغل السبت أو الأحد أو السبت والأحد. يلا هيدي صورة الركوة، مين؟ صافي صافي، مزبوط الاسم، بعت لي صورة الكافيه دو برازيل بالركوة كيف عم بتفور. سبحان الله يا صافي، شفت القشوة تبع الكافيه دو برازيل كيف غير؟
5: انتي مشيت وبكيت الوردي.
0: لكن يلي انطلقوا هلأ ومشيوا على أشغالهم، من قلن الله يكون معكم، انتبهوا على الطرقات. تعرفوا اليوم تأخرت 5 دقايق عن المعتاد، مش معقول. شو بتفرق عشقة الأوتوسترات الساحلة؟ مش معقول.
6: يسعد صباحك يا شربول، كيفك؟ منيح؟
0: كتر خير،
6: ماشي معك. أنا مش عم بشرب قهوة، أنا محمل بن كافيه دو برازيل حبيب قلبي ورايح على صيدا. يسعد صباحك،
0: الله يقويك ناجي، انتبهلنا عليهم بشرفك، دريهم، تشتشهم، غنجهم. وهيدي صورة جديدة دغري لايف عن الـ عن الـ الغاز. مين؟ جوسلين جوسي عم تعمل ركوة هالقد إلي. كافيه دو برازيل لك ألف صحتين، اوعى تلتهي فينا وتفور وتسبيلنا.
7: جعل لك صباح الخير مرة تانية، حيد السير بقلب التونيل سليم سليم.
0: يا الله،
7: بس اطلع من التونيل 50 متر باتجاه صيدا، 50 باتجاه صيدا، 50 متر حيد الثاني. جعل لك ما بعد كيف عم تسوق
0: ولا شو صاير. حادثين فازا بقلب نفق سليم سليم، انتبهوا بليز، انتبهوا، ما تلتهوا بشي. حتى انتوا اللي عم تتواصلوا معنا من قلكم وقفوا على جنب على اليمين، بس بدكم تحكونا.
5: والدمع بعيوني وعي حساي رح
0: نسينا نذكر برقم التليفون، رقم الواتساب لحتى تتواصلوا معنا للأشخاص يلي يمكن عم يسمعونا بالصدفة أو بيسمعونا بس ولا مرة محافظين رقم الإذاعة، 71-989-989. فإذن 71-989-989. بسمة شليلة، يسعد صباحك.
3: صباح شوبي، صباح إلي، كيف حال؟
0: كتر
3: الحمد لله على السلامة، أحلى مخرج يمينة. لك شو مسوي لها شوبي؟ شو عامل لها؟ شو عامل لها؟ دير بالك عليها ميلينا، غالي علينا يا شوبي.
0: تحية لك، بدك تسألها هي شو عامل فيه.
8: وقفت وما بدي أوصف الوقف.
0: جاني جاني وحياة، شو بدي أقلك يا جاني؟ مش أول مرة بقلك ما تبعتي صور يلي هلأ هيدي الصورة اللي وصلتني العذراء أكيد بقلبي، بس هيدي وصلت لشي 2000 رقم على تليفونك. بليز يعني استثنوا الرقم الإذاعة عن البودكاست يلي بتبعتون لأصحابكم لأصدقائكم، صدقوني مش حلوين هودي. بدكم تبعتوا لحدا بتعرفوه بعتوله باسمه، عملوا مجهود. صباح الخير شربل.
8: قلبي
0: بعمره ما بعرف شو هالجلادة اللي انت من هيدي الهوات. كل يوم بوعى بلاقي تليفوني، عن جد والله العظيم ما عم بمزح. اسمعوني كل يلي محافظين الرقم يلي بقوله على الهوا اللي حاطينه بتصرفكم، في مستمعين يعني بقول لهم ما بيفهموا، كل يوم كل يوم انا الاف الصور بتوصل على الرقم يلي هو رقم شغل. انا ما بفهم شو هالهواية تبعتوا صور عصافير وصور ما بعرف ورد وصور ركوة قهوة، شو هالهواية؟ بس توعوا الصبح بتكبسوا هيك انه انتو تذكرتون؟ لا، اذا تذكرتون بتبعتونهم باسمهم. لا عن جد هيدا نداء لإلكم، جاني لإلك كمان، يعني ما تبعتي بكرة، بدي وعد منك انه بس توعي ما بتبعتي صور لكل الارقام اللي على تليفونك بليز.
9: هاي بونجور شربل، اليوم نازل بكير من جوني على الحمراء، فبعد ما شربنا قهوة يلا بدنا نوصل على الشغل ونشرب قهوة. أنا من الأشخاص بيشتغلوا بالدومين المطاعم، بيشتغل سبت وأحد. فاضل معك، فاضل بردوي.
0: فاضل الله يقويك، الله يقويك. وحياة الله، يعني أنا كل يوم كل يوم بفضي تليفوني لأنه ثلاثة أرباع المستمعين صار معهم الرقم وهو رقم شغل، بيوصلني صور صور صور صور ادي سين صور شو عرفني. حتى الأشخاص اللي بيبعتوا زوادة اليوم وبيبعتوا الإنجيل وبيبعتوا ما بعرف شو، هودي كلهم بقلبنا.
8: صغير الدنيا
4: صباح شربل، صباح ملينا، اشتقنا لكم. ريما الظاهر معك من علاء، وحب صبح انتصار بألمانيا.
0: تحية لك، بس المهم تكوني عم تسمعينا يا ريما. هاتك كمان انت من الهوات اللي بتبعتي فويس، بتكوني ما عم تسمعي.
8: غبتي
0: اليوم معنا المخرج إلي أزة، عقولة إلي عساكر، تحية لك للوس عبالي دق الماي ماي.
8: غبتي وغبنا كم سنة.
10: يلا بعدكم بيكند حلو يا رب لكم كلكم، سلامتها مدينة. وأنا من جماعة الشغل نهار السبت يا شربل، يلا يسعد صباحكم، نهار مبارك وبيكند مبارك للجميع.
0: تحية لك يا ألي، مقبول مقبول السبت مقبول، بس الأحد هيك شوي يعكلنا مزاجنا الشغل. إذا بناخد مثل زواد اليوم، يعني أشخاص دايما بس يقطعوا بمرحلة صعبة ومش بحسوا بفشل، بس بحسوا يمكن أنه ما زبطت مثل ما لازم هيدي الشغلة، هيك بيزعلوا وبيقسوا. بدي لكم شيء، مش كل معركة لازم نربحها أبدا، مش كل كلمة إذا كل ما حدا قلنا كلمة وإذا ما عجبتنا مش بالضرورة أنه لازم نرد عليها. صدقوني بأوقات كتيرة أكبر انتصار هو أنه نحافظ على السلام يلي موجود بقلبنا، أنه نكمل نهارنا بابتسامة. ما تخلوا حدا يزعجكم، اختاروا أنتو راحتكم النفسية قبل أي جدل، ما تفوتوا بجدل مع حدا. ما عجبكم الحديث زيحوا على جنب كوعوا صدقوني، لأنه السلام الداخلي هو نعمة ما بيتقدر بثمن.
11: كنا سوا وبعدها أنا مرتوى.
12: صباح شربوش، صباح ولي، صباح للجميع، وإن شاء الله تكون نهاركم حلو وسلامتها مدينة معك دي
0: إليه. صباحك

0: بهالشوبات يعني كيف لقيت المروحة اللي جبتها من عند الأزة عجبتك؟ والله أنا اليوم بدي أمرق عند مؤسسة الأزة للمعدات بدي أجيب مروحتين ركبنا إلي على السطح عنا بدك تطلع السبت إلي أطالع لعنا أصلا ركبنا خيمتين لونهم زيت كتير حلوين عملنا قاعدة على السطح اليوم مارق وصلتنا ميلينا على مروحتين من عند مؤسسة الأزة للمعدات بدنا نحطهم بالخيم فوق على السطح تعرفوا مين بيعرف قديه سعر المروحة عند الأزة يلا عنا بريك ما في يطول كتير مين بيعرف قديه سعر المروحة مع عمود عند مؤسسة الأزة للمعدات بعتولي على 71 9 8 9 9 8 9 هلا في اكيد بغير اسعار بس مروحة كتير مقبولة مع عمود يلا اول جواب صحيح كل المستمعين حافظين الدعايات حتى رمزي حسن برافو
1: كان العمر كله صفا
0: وجيه حرب كمان برافو رقم ينتهي بثلاثة خمسة ستة فرقت معك على دولار واحد
2: بونجور كيفك شارب المير
0: يا هلا بجانس
2: $18 بعد روحة على البطارية
0: لك شو على البطارية يا زلمة مروحة عادي مع عمود وعلى الكهرباء
3: يسعدوا خربور يسعدوا بتبلش المروحة عند الأزة من $18 وأحلى مراوح أنا جبت 2 وراجع بكرة رايح جيب 2 لأنه صراحة شافوهم وكتير انعجبوا فيها أخواتي
0: خلص عملت لنا الدعاية خلصت يلا يا ريت بتزبطها اليوم لأن أنا بكرة ما بقدر السبت عنا سهرة عرس يا ريت بتزبطها اليوم لقلتها أنا وياك عند مؤسسة الأزة للمعدات فرع الرئيسي بسد البوشية المدينة الصناعية الفرع الثاني بجديدة متن على جاليري الاتحاد فرع ثالث على الدورة حد مستشفى مار يوسف كمان عنده فرع كتير حلو على أوتوستراد سن الفيل رقم تليفون مؤسسة الأزة للمعدات 03-386-322 فإذا 03-386-322
4: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
5: والشمس راح تطلع
4: هذا الحفل برعاية بيبسي
5: بيروت
4: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس
6: زي والليل بحكولي عنك إنك أنت دايما
4: بليلة شبابية استثنائية السبت 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
6: المرة بتعرف خيالة يا بلي يا
4: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
6: غالبا
4: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك
6: غالبا
4: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس

0: صارت 6:27 دقيقة، مكملين معكم مكملين بصارت 6 بعد عنا حوالي الساعة 7:30 بتلاقيكم يراي على الهواء مع برنامج من قلب بيروت.
1: انتي جمالك عربي وبيلبق،
0: تحية لكل المستمعين العرب، اكيد ما في مستمعين اجانب عم يسمعونا.
1: انتي جمالك عربي
0: وين ما كنتوا عم تسمعونا، بلبنان، بكل الدول العربية، بكل اوروبا، بكل امريكا، بكل القارات، وين ما كان، باستراليا، بنيوزيلندا، تحية لكم من قلب بيروت من الاشرفية.
1: شو ما عملت بيطلع لك بيموت وتيسيره.
0: تذكروا دايما انه كل صباح هو فرصة جديدة، اوعى تستسلموا، دايما بلشوا من اول وجديد. كل شي صار معكم امبارح راح، صار من الماضي. دايما الله بيعطينا نهار جديد لحتى نبلش من جديد، لحتى نزرع خير من جديد، لحتى نعيش برجاء، ولحتى نترك كل شيء بين ايديه، اترك الباقي بين ايدين الرب، وهو بيدبر كل الامور. كل شيء شو بقولوا ميسر كتر خير الله قوله، يعني دائما عرفوا لاقوا الوقت لحتى تشكروا الرب، لو حتى على شيء صغير صار معكم، بس كل شيء بيتعثر عن جد اتكلوا على الرب. الرب ما بيترك حدا. بدي احيي كل المستمعين، ما رح لحق هول اسمائكم كلكم يلي بعتولي انه المروحه ابتداء من $18 عند مؤسسه الازه للمعدات. تحيه كثير كبيره لكم. نادين، يسعد صباحك.
2: صباح الشرب العام. المروحه عند الازه $12، انا جبت وحده منهم. سعد صباحكم.
0: والله في $12، ما تكون هيدا على البطاريه.
2: صباحو، يسعد صباح الكل.
0: هلا بالسزار،
2: مشتاقك انا. صلي على رمضان براي وعملينا، حبك على الدنيا. يسعد صباحك سزار.
0: يلا سزار اداء له بيسمعنا زمان من ايام الثوره. رضا الله ايام جل الديب. الي تتذكر الي جل الديب؟ وليد الحاج، يسعد صباحك، تحية كبيرة لك.
3: مزبوط، مروحة على الكهرباء هي مع عمود، بس تشتغل على البطارية.
0: أنا
3: جان معك.
0: أوكي جان.
3: شربيل، أنا جان كنت عم بحكي معك. أنا رحت على فرع الدورة ما لقيت.
0: ما عم بلحو.
3: وفي فرع تاني لقلهم كمان على الدورة مقابل بعض، كمان ما لقيت عندهم، كمان خلصين. وما صار لي روح على مدينة صناعية بعد.
0: يلا لحق حالك، فيك المدينة الصناعية أو قريب منها مش بعيد على جالوري الاتحاد دغري. شربل صادر، ميشيل من قانا الجليل بالجنوب، يسعد صباحك. هدى عم تقلي شربول، أنا اليوم رايح أجيب مروحة، إن شاء الله بلتقى فيكي هدى.

0: زيارة وزير الخارجية السوري أسعد شيباني امبارح لبيروت كانت بفتكر الحدث الأبرز بالأخص بطرابلس. تحية لكل أهالي طرابلس اللي عم يسمعونا. نحن ما فينا نعيش لوحدنا من دون سوريا, ولا سوريا فيها تعيش. نحن جيران, جيران لازم نكون أحباب, لازم نتعاون, لازم نتشارك سوا بملفات كتيرة, خصوصا نحن واقعين على حدود بعضنا, كان بالتجارة, يمكن بالكهرباء, شو عرفني, بالمي, بالغاز, بكل شيء, وحتى بالأمن. مش غلط. امبارح وزير الخارجية السوري قال يعني كل الأخبار اللي عم تطلع تدخل عسكري لنزع سلاح الله, سلاح حزب الله, تذكرون ليش مسمينه حزب الله؟ حلو حلو اللي قالوا امبارح انه دمشق بدها تفتح صفحة جديدة بالعلاقات بين لبنان. راحت هديك الايام وايام عنجر ويركعوا السياسيين اللبنانيين, يا ويلي أنا بأوتيل الشيراتون بساحة الأمويين شو شايف أنا فوق, كيف يبقوا ناطرين بالصف, كانوا ياخدوا معهم هيدي, عرفتها قليل اللي هيدي مثل سفنجة بيكون عليها زيت أو شي اللي بتمسحوا صبابيت فيها, بتلمعوا صبابيت. مرة شفت ميشيل سماحة تخلوا وينو بعده بالحبس أو طلع, وسمعت شو عم يحكي, كان معصب من لقائه مع الطاغية بشار الأسد. هذه مطاري صوت صباحك, تحية كبيرة لك من مجلية. سوزي كمان عم تسمعنا من صفحك بالخير. غير يلي حكيتونا من الستة لهلأ, هلأ الساعة 6:34 بتوقيت بيروت, مين عم يسمعنا بهاللحظات؟ يلا خبروني على 71-989-989. يلا حكيونا اطمنا عليكم, بس انا زمان ما عملنا تعداد. يلا بس وقت اللي راح على طرابلس ليش هالقد عملتوا له طن ورنه بطرابلس؟ حملوه على الاكتاف. على 71-989-989 خبرونا مين عم يسمعنا. رودي نازل على الخدمة وعم يسمعنا, تحية لألك والله يكون معك. ريتا من زحلك اليوم على السمع. فؤاد غنام كمان عم يسمعنا من قلب الوطن من بيروت. إلي يونس
1: صباح خير شربول, صباح خير مالينا, ولك اليوم نسمعك يا شربول, بس ما قلنا عين نبعث لك فويس عطول معك على السمع. انت اللي عم بتقصر معنا على السما خي, وين كنت امبارح حبيبي؟
0: والله بدك تسأل ميلينا اليوم معنا المخرج اللي أزي. لا عن جد ميلينا كل الليل حرارتها 41 كانت, ومع هيدا وكله كان بدها تجي. صار ميلينا عندها إدمان عليكم وعلى الإذاعة أكتر مني.
2: بونجور شاربول, بونجور مالينا, سلامتك, شو صاير بيرف, ما فهمت شي, شو مصيبي صاير بيرف مع مالينا.
0: يا الله ما هضمك يا سحر, ماشي مريضة شوي. أنا أقول مرسي للمخرج إلي أزي اللي اليوم معنا, ومنوجه تحية لمالينا يلي عم تسمعنا. راضية حيدر عم تسمعنا من كفرشيمة, عم تقول أنا كل يوم على السماع معكم. كمان جورج أنطونيوس وينك بالضيعة, مجد معوش. إلي من القرية كمان عم يسمعنا, وفاء كمان دايما على السماع. سليم بوجي من ديك المحدي, برافو سليم, خلصوا المدارس بس بعده بيسمعنا.
3: شروط برنامج صارت ستة. إذا كنتوا بسياراتكم: 1- حزام الأمان ضروري, 2- عدم استعمال الموبايل, 3- عدم تجاوز السرعة المحددة,
0: 4- بتضلوا مثبتين الموجة على 87.9. هلا كنا كانوا عم بيعاونونا مفرزة سير الجديدة ومفرزة سير جونية بضبط كل السيارات المخالفة يلي بيضبطوها ومش حاطين الموجة 87.9. بس هلأ بجونية النقيب يوسف سعادي عريس مفرس، خدوا راحتكم جربوا روحوا على غير إزاعة، عن جد جربوا.

0: بوزعوا مي يدخلكم اسمه روجي بدول بونجور لروجي نصيف يلي بيوصلنا اليوم مي تنسلة على ميروبا وهلأ عم يحكينا روجي كمان تلايا سوري روجي أنا بشرب نسلة
1: بونجور شربون بونجور إلي وسلامتك مالينا عطول على السماء
0: بون ويك اند نادين من هلا بدنا نقول لكم ليلي ما بيضلوا يسمعونا للعشرة بنقول لكم من هلا بون ويك اند
2: بونجور شاكبول سلامتها بلينا
0: مرسي حسن مرسي لك جورج دو باري كمان تحية كبيرة لك ومرسي نيابة عن ملينا هي ماشي بسرعة بعدنا بلشين بأول الشهر صرنا اليوم ثلاثة هلا بنرجع بعد الويكند على ستة الشهر ايه مزبوط ستة التنين بيتنين ستة الشهر بيكون عيد القديسة ماريا غوريتي لازم نطلع على مزيارة

0: رباح عبد الله كمان من عيتات عم يسمعنا، تحية لك رباح. يلا مين طالع هالأحد على مطعم جلسة خوابك فرد بيان؟ عمراني عمراني الجلسة على الغداء بمطعم جلسة الخوابي بكفر دبيان هالأحد مثل كل أحد. راقصة سماهر بتولع الأجواء والمطرب غازي نجم، أجواء كتير حلوة، فيكن تطلعوا بأي وقت بس تحسوا بالشوبات دغري دوروا السيارة وطلعوا على كفر دبيان مطعم جلسة الخوابي. بس الأحد غير شكل، الأحد جلسة عائلية وأجواء فنية ولقمة بيتوتية. إذا بدكم تحجزوا ما تعتلوا هم الأسعار، عن جد في كذا فورمول وكتير قراب منكم كلكم، قراب من الناس، يعني ما تعتلوا هم الأسعار بمطعم جلسة الخوابي بكفر دبيان. للحجز 0355433322 مطعم جلسة الخوابي بكفر دبيان 0355433322. يلا لحوا حالكم، القعدة على التراس بتطول العمر صدقوني. جورج دو باري عم يقول لي الأحد اللي بعده حاجز بيه، بده يحجز بيه كفر دبيان. أوكي أنت أغلى اسم في قلبي رباعي الحروف، لك بنلحق ونعطس بقلي إلي على دينتي المخرج اللي أزي بريك. يلا مين عم يسمعنا خبروني على 71-989-9-89-9 ومين بكرة راي على الشغل أو الأحد ورح بيكون مثل اليتيم على الطريق، لأنه نحن رح نغيب عنكم مثل العادة السبت والأحد. مين بيحبك مثل يلا هيك لنشوف مين في ممرضات وممرضين، لأنه 7 إلى 3 بفتكر بيكونوا وصلوا على المستشفيات، ما هيك؟ بعد في شي ممرضة عم تسمعنا؟ مين دوبني أنا مين؟ يلي دوامهم ببلش على 7 بفتكر إذا بيتهم قريب من المستشفى ممكن يكونوا على 7 بهالوقت. يا عمري لا يا روحي لا. الله يقويكم، خصوصا كل يلي عندهم جارد، مش بس الممرضات الممرضين، يعني كتار لي التكنيسيان راديولوجي لابوراتوار، كتير يعني اللي بيشتغلوا سيكوريتي سيكوريتي كمان، مين كتار كتار عندهم شغل. إذا في شي ممرضة عم تسمعنا اللي يفتح لي السنترال، طلع عبالي ربح شي ممرضة، هيك طلع عبالي على 01-322-1000 هدية من عند مطانوس تريدينج، باقة من باقات المونديال على 01-322-1000 بس تكون ممرضة بليز.
1: بونجور شربيه
0: أو ممرضة.
1: بونجور إلي سلامة عمالينا بعدنا عن السمع لأنه صرت واصلة على الشغل.
0: لارا فرح أوفيتال سان شارل تحية كبيرة لك، وسلمينا على كل الستاف عندكم في ما معنا، بس تكون ممرضة أو ممرض بليز. بونجور
2: معي
0: جنات. جنات بدي عزبك بس صباح النور، بس وطي الراديو على الأخير اسمعيني من التليفون. جنات حضرتك ممرضة؟
2: كل يوم بسمعكم
0: الصباح. دوامك مش 7؟
2: لا بسمعي وقت
0: 17. قدي بعيدة على المستشفى هلأ؟
2: أنا من جوني لشترق
0: الأوسط بصليم. جنات يلا عم ببعت اسمك دغري، شو العائلة جنات؟
2: جنات خوري.
0: جنات عندك ولاد؟ أو مالك مجوز؟
2: ولا عندي 4 ولاد.
0: أدي أعمارهم؟
2: لا كبار.
0: كبار. طيب رح ربحك، فإذا مش عزمة، رح ربحك مجموعة من منتجات مطانوس تريدينج، يعني باقة من باقات المونديال بين سكاي فول انرجي درينك بين مولتو كرواسان بيك رولز. بتحب البيك رولز؟
2: وي
0: يلا بعتت اسمك، بعتت اسمك عند مطانوس تريدينج. ألف مبروك. بأي سيرفيس تشتغلي بيه بصليم؟
2: سوبرفايزر.
0: سوبرفايزر لازم نحملك كل الهدايا زيك وتوزعهم على الممرضات. الله يقويك، تحية كبيرة لك مدام جنات خوري. الله يقويك، الله يقويك، تحية كبيرة لك. مدام جانيت خوري بدي عزبك تتواصلي مع مطانوس تريدينج على 03-929-9283. فإذا 03-929-9283 هذا رقم مطانوس تريدينج. مطانوس تريدينج عاملين عروض كبيرة، يعني فوتوا على الويب سايت www.mtanostrading.com شوفوا العروض يلي منزلينها لمناسبة المونديال. صدقوني كل عرض أرخص من التاني، تشكيلة من أهم منتجاتهم يلي استوردوها من كل أنحاء العالم يلي هلأ عاملين عروض كبيرة عليها. أصلاً أنتم بتاخدوها بسعر الجملة، كيف إذا تسوقتوا من خلال الويب سايت إذا وصلت قيمة التسوق في فاتورتكم يعني كانت $30، أول شيء بيدخل اسمكم بالسحب بالقرعة. بنهائي المونديال رح بيصير في سحب على جوائز عديدة، من ضمنها بلاي ستيشن بي اس 5، أجهزة خلوية وفاوتشرز، كل فاوتشر قيمتها $100. وكمان ما تنسوا بس تتسوقوا من الويب سايت تكتبوا أغاني 15، يعني استعملوا هذه البرومو كود اللي خاصة فيكم أغاني 15، بيرجع بيطلع لكم ديسكاونت 15%. ولأي استفسار رقم مطانوس تريدينج 03-929-9283. يلا بدك بريك إلي، رحنا.

0: Pyeong live July 20th.
1: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: صباح النور لكم جميعا. نحن مكملين معكم للسبعة ونص بصارت ستة، معي أنا شرب السعادة ومع المخرج إلي أزة. مالينا تحية لك يا الله، بدي وجه تحية لكل المستمعين يلي ما قدرنا نرد عليكم كلكم، بعتذر يلي مبارع تلتو همنا كثير، يعني تليفوني والعان لحديت هلأ ما قدر تجاوب على كل المستمعين يلي كانوا عم يطمنوا شو صاير معنا. مرسي عم حبتكم وعلى غيرتكم. رح نكمل، رح نسمع الفويسات بشكل سريع لي لأنه يمكن يكونوا ممرضات يلي سبق وبعته بدنا قبل ما يوصلوا على شغلهم.
1: بونجور شربي، بونجور بونجور إلي، بونجور للمستمعين. سلامتها منينا،
0: معك
1: معين من البلفيو. أنا بعد ما بلش دوامي بعدني معك هالسما، إن شاء الله بون ويكند يا رب.
0: مرسي ولألك معي، تحية كبيرة لألك. أنا سعيد على السمع كمان عم تقلي، وأنا بكرة شغل بسان جون هوسبيتال بي جونيا الأيو، تحية كبيرة لك. تركيز سمعان كمان من كفر عبيدة، يسعد صباحك. تحياتنا لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا، بلبنان على الموجة 87.9، بكل أنحاء العالم عم تسمعونا على أبليكيشن أغاني أغاني، كمان إذا وصلتوا على أشغالكم أو ببيوتكم فيكم تسمعونا أونلاين على www.aghaniaghani.com على الويب سايت. وبدي واجه تحية لمستمعتين حكيوني مبارح بس ما كنت قادر أعطيهم رقم جوار الدير، إن شاء الله تكونوا عم تسمعوني. رح أقول رقم هالمشروع اللي موجود حد دير مرمرون بعناية ضريح مار شربل، مشروع شاليات زغطور كتير حلو. إذا بتكون تحجزوا، إذا حابين تعملوا ويك إند بعناية أو حتى مش تحجزوا شاليه، مشروع جوار الدير عنده مساحة كتير حلوة للبيكنيك. إذا حابين تطلعوا على عناية بعد دقيقتين بالسيارة عن دير مرمرون بعناية، يعني بتقطعوا الدير صوب، أنتوا رحين صوب مشمش بقلب عناية بس بعد الدير دغري، اسمه جوار الدير.
2: قصة شعرك الجديد رح تعمل لي بالقلب مكان مخطط قلبي رجع يعني.
0: فيكن تعملوا عندهم بيكنيك، بتستأجروا الطاولة والكرسي وإذا بدكم منقل فحم وبتجيبوا اللي بدكم ياه، وأسعار صدقوني كتير كتير مقبولة. رقم مشروع الدير إذا

0: مش احلى لا بقولوا احلى كوافير ستات هلا الرجال بيشتغل بس مش قد الكوافير الستات بالخاص هلا بموسم الاعراس يا ويلي شو في اعراس ما عم نلحق تعرفوا لازم الواحد من اول السنه يعمل اجه يجمع فيها بس لليس دو مارياج صراحة تصوروا اللي عنده أربع خمس أعراس ورا بعضهم مثلنا شو بيعمل
1: قصة شعرك الجديد شغلي وقصة كبيرة
0: بس سؤال هات لنسأل سؤال على الهوى بتعرفوا أنه عنا بلبنان الليس دو مارياج بطلت بالبنوكي صارت هلأ بالوش أو بالأو أم تي ما بعرف إذا بالأو أم تي عم يعملوا بس نحن كل اللي بيعزمونا وش هلا بيسألوا منها بلو ام تي مع انه اصحابنا
1: بالنسبة لعيون
0: لوسيان هاشم تحية كبيرة لك الادارة بالاو ام تي اعتبروا اذا حدا انتو كيف يعني كيف بتحددوا قيمة الليس دو مارياج اذا اعتبروا اذا حدا كان قريب او اذا صديق او اذا يعني مشي صديق كل يومين ثلاثة بتشوفوه بس انه صديق وعزمكن على العرس قد ايه لازم الواحد يحط ليس دو مارياج لحتى يكون هيك رقم مقبول يعني اذا حدا قريب قريب واذا حدا صديق بس بعيد يلا ساعدونا قد ايه لازم الواحد يحط 200 300 دولار قد ايه بيحط خبرونا على 71 9 8 9 9 8 9 بس بتذكر المستمعين انه فيكن تحضروا المونديال صار بالمولان دور يلا الفينال بالمولان دور والعاني بزوق مصبح شاشة كبيرة وعاملين عروض واو عاملين اوبن بير هول العروض بس خلال المونديال اوبن بير ب 14 دولار بس عم نحكي ماركات معروفة كتير البيرة أوبن بير مع أرجيل 19 دولار وعملين بيتزا مع فرايز ومع سوفت درينك ب 12 دولار بس ميرنا حبشة عم تقلي شربول بين 100 و 250 دولار حسب إمكانية كل شخص تانكيو ميرنا ليلى يسعد صباحك وعم تقلي مرسي لمالينا سلامتها
2: كيف صحتك كيف مالينا سلامة قلبها والله أنا عندي عرس ابني واللي قدر حط من 20 من 50 من 100
0: شو 20
2: من 200 حسب ظروف الواحد وصل لك لأيامك فرح يا رب أنا فرح ابني بكرة
0: خي لا نحن سهرة بنت خي بكرة والدي جي اليدزي اللي أزي زميلنا هو رح يولع الأجواء رح يكون عم يلعب موسيقى بسهرة العروس بنت خي كريستال أحلى عروس كريستال سعادة والعريس جو جو سيدي معظوم إنعام على ابتداء من 20 دولار وين في منا هيدا إنعام بس تعرفوا بأنه إنعام بعتذر إنعامي أنا ما بحب أقول دروز وإسلام ومسيحيين بس أنا بحب بأعراس الدروز على القليل اللي نحن منروح عليها بحطوا الصندوق يعني بتحطوا بحطوا لكم أنفلوب بتحطوا المصاري دغري بالعرس ما بعرف إذا كل عروس كل الأعراس جاوبوني أصدقائنا دروز يلي عم تسمعونا بكل الأعراس بتحطوا هيدا الصندوق وبتحطوا أنفلوبات يعني ظروفه والناس بتحط بقلب الظرف بتنزله بالصندوق وبتكتب اسمه بكل الأعراس
1: ولا معرفة وبصم بالعشرة خلص بالشفة أنا من دلوقتي وراك
3: بونجور شربيل
0: بونجور كارول
3: ليك قبل كانت الليس دو مارياج ما نفكر يلا 200 دولار ونمشي هلأ صار صعبة إذا صديق وقريب ما إلك عين أقل من 400-500 وإذا حدا عادي كمان ما إلك عين أقل من 300-400 هلأ أنا شخصياً إذا العروس صاحبي وبعزها كتير بجيب لقطة الذهب بتضل عندها سوفينير ما بحط بالوش وهيك
0: عن جد حلو حلو الذهب أنا كتير بحب أهدي الذهب بالأخص إذا حدا كان كتير قريب منا بحب أهدي الذهب وهلأ مفسدين بمجوهرات وهيبة رح يخربولنا بيتنا وهيبة جولري بساحة جوني مش معقول شو هال وهيبة جولري بساحة جوني لك بكفي استقبال

0: بالهم بكفي مسيو سمير وهيبة. بدي احييك صاحب مجوهرات وهيبة، تحية كبيرة لك. لا رح يخربوا لنا بيتنا يعني، مش بأسعارهم. بتعرفوا انه مجوهرات وهيبة عندهم للأول قربانة عاملين، لأنه بعد بالصيفية بتعرفوا بجبال بالصيفية مثل عنا بميروبة التقليد دايما أول سبت بآب بيعملوا احتفال أول قربانة برعية مارليس عنا بميروبة، عاملين صلبين ب 15 دولار عند مجوهرات وهيبة. واو أسعارهم كتير، حتى عندهم بلاك للولادة ب 30 دولار وحلق للبنات الصغار كمان ب 25 دولار. واو شالوا هيبة جولري بساحة جوني دغري. يا ابو هدير من نيحة شوف عم تقلي شربول، تقريبا بيكون الصندوق موجود باعراس كتيرة لحتى ما يجيبوا لهم هدايا. ايه بس احنا ما حدا بعد حدا بيجيب هدايا، كله ليز دو مارياج وهن بينقوا الهدايا اللي بدهم اياها.
1: شربول اضبط شيء جات فواكه مع ست كاسات كانوا بالزمان يضلوا يهدوا، يبقى العروس
0: او كاس ثلج
1: شي 30 دزينة جات فواكه مع ست كاسات 100 دولار.
0: تعرفوا وقت عرسنا أنا وميلينا عندك غنية عرسنا إلي؟ لا ما عندك، عندك إياها عجت حط لنا إياها، تنبسط ميلينا هي بالبيت. نحن بعرسنا أنا وميلينا رفضنا نعمل ليز دو مارياج، مش إنه بدنا نكسر التقليد، بس قلت لها ميلينا بلاها، وعن جد ما حطينا لا وش ولا شيء ولا رقم بنك. كتير انبسطت صدقوني، قلت لها الميلينا خلينا رجع هيدي العادات القديمة، قدي حلو الواحد يحمل هدية ويروح يعمل زيارة للعريس والعروس، وقال يرجعوا يعملوا شو بقولوا بردوا الزيارة، بيرجع العريس والعروس مجبورين يروحوا يزوروا كل يلي هديون. يا ويلي كم شو بقولوا هذا اللي بحطوا فيه التلج كيس، هذا اللي بحطوا فيه التلج يمكن عنا شي 70-80 واحد كلهم كريستال. إذا حد عنده شي حفلة وبده كيسات تلج عنا مع ملاقطن حلي لك، شوفوا كيسات لمبيد والله منفتح شي باب حلوة الحلوين. أنا بتقلك منينا إذا هيك إليبي مرق للغنية تغيب ما بيجي.

0: مهضوم ما رح أقول اسمك ما تزعل ما تعطل هام بس عم لي بليز ربحني بجوار الدير. طب ما في هدايا يعني بالقوة في ربح
1: ما بدي غيرك إلي كفي مع هالسنين
0: شرمول أنا درزي وهيك بصير بكل الضياع عنا وبيعملوا صندوق كرمال ما ينحط مبالغ كبيرة مبالغ صغيرة اف ما معي خبر
2: شرمولك ماشي الحال تمام بحس يعني بالنسبة لي مثلا إذا كتير قريب واحد كتير قريب يعني 150 وبنزل معقول تصل لل 30 يعني بس مش أقل من هيك الأشياء هو بحط له يعني
0: هلا عن جد هذا الصندوق على كرمال المبالغ الصغيرة 30 دولار 20 دولار

0: لينا
1: بيقولوا لي كل المستمعين دروس شربون بلا هذا الصندوق موجود بكل الاعراس. يمكن ما بعرف، نحن كنا بعرس كبير السبت الماضي، في الصندوق وفي الوش. يمكن الوش للمبالغ الكبيره والصندوق للمبالغ الصغيره.
2: هاي شربت، نحن هلا رايحين على الكولونيه.
1: برافو.
2: نحن كارل ونور ونحبك كثير.
1: تحية كبيرة لألكن. عندكم شي عرس هالصيفية؟ إلي آيز أوف لبنان، تحية كبيرة لألك.

0: منيحة. شوف عم تقلي شربول كمان في عرسان بيكون ما بدهن بيكون بدهن هدايا بالعراس ولا مصر. كاتيا بعتي فويس حسا ما تقلي لي ما فهمت علي. صاروا ثلاث واتسابات ونزعج المستمعين. بعتي فويس وقولي اللي بدك ايه عندك مجال
1: تقرب الحبيبة. ايه بالضبط لانه بتعرف تضيع انت عيني العالم والله عقدة بكون وحيك عن ضيعتي بحسب ضيقة يعني لأنه بصير في عزيمة كتيرة مضيعة كمان فبيجمع مبالغ يعني بس ايه في عالم بلش بتلاتين وطلوع يعني أكيد مش أقل من هيك يعني.
0: خي خي خي حلوة حلوة الأفراح. شو هالحكي
2: عن هدا تمشي بهدا حلو ما مثلك حدا بللي وتمايلي
0: والله لك الحكي. بس بعت لي اسمك في زرق بينتهي بخمسة اتنين اتنين. هلا شربول مش مزبوط الصندوق للمبالغ الصغيرة. أنا لقيت بالصندوق بعرسة ثلاث ظروف كل ظرف فيه $500 كل واحد بحط قد ما بده.
3: صباح شربول.
0: صباح النور.
3: سلامتها يا عم بيلينا سلامتها.
0: مرسي.
3: ازيك حبيبي. سؤال عريس بتخيك من وين؟ بتزحلق؟
0: لا مش من الفرزل.
3: يعني بتسيد يعتشي من المقطع فوق؟
0: لا مش من الفرزل من الشمال من بفتكر صوب عكار بس ما بعرف اي ضايعة ما تسألني. بتسيد ايه من الفرزل.
4: أنا اسمي كريس. ماما رايحة عالشغل
0: وأنا بقول على الكولونية.
4: عندي يوم أوت عطفة كتير كتير كتير بالكولونية.
0: ها حزرت أنا قبل كنتوا تقولولنا رايح على الأكل هلأ رايح على الكولونية. معك حق ميرنا. شربول بدو اجي تحية لشرب الشويري صاحب جوار الدير من شرب من غبالة. انا كمان بدو اجي له تحية لشرب الشويري صاحب مشروع جوار الدير بعناية ولا اهله.
2: فضل
0: لك ديدا. ديدا اللي عنده شو بقول؟ مثلا شو بقول اذا الواحد اوضاعه منيحة قال ديدا اذا شخصين معزومين لازم يحطوا $400 واذا قريب منك مثل بنت خيك بتحط بين $700 to $1,000. لألكن فيكن تجيبوه للعروس تروحوا للعروس وللعريس هديتين من عند سول بيرفيوم ما بيطلع حقه $100 ما بتوصل للـ$100. سول بيرفيوم ما بضيع موجودين بالكاسليك بالشارع الرئيسي يعني انتو جايين من صوب جونية بأول شارع الكاسليك على اليمين وحتى لتوفروا بنزين فيكن تطلبوا ديليفري من عندهم وعملين عرض لمستمعي أغاني بس بدكم تقولوا لهم فيكن تطلبوا من عندهم بيعملوا لكم حسم ديسكاونت 15% وفري ديليفري. سول بيرفيوم كل انواع البيرفيومز موجوده عندهم حتى هن بيركبوا لكم البيرفيوم اللي انتم بتستعملوها بيسيبوا ريحتها بنسبه 95% لانهم بيجيبوا الاسانس من فرنسا. كمان عندهم هن مخترعين سيجنتشرز لهم مسمينه الأسماء عربية كلها كل صدقوني كل وحدة أحلى من التانية. سول بيرفيوم بالكاسليك فيكن تطلبوا فأزن من عندهم أونلاين ما بياخدوا شو بقولوا بدل يعني كلفة توصيل فور فري لمستمعي أغاني وفوق هيدا قدي حق البيرفيوم بيعملوا لكم حسم 15% بس ضرورة تقولوا لهم أنتم من مستمعي أغاني. كمان سول بيرفيوم جايبين من دبي براندات كتير معروفة مثل أفنان يلي هلأ عم نخبركن عنها وكان قبل قايليلكن كتير عن الأرماف. أفنان شي كتير حلو يونيسكس. بنصح الشباب اللي عم يسمعونا إذا بكون تجربوا الأفنان اطلبوا مثل من عندهم 9 PM 9 PM وشوفوا شو هالريحة الحلوة. رقم سول بيرفيوم بالكاسليك 70-360-124، فإذا 70-360-124.
5: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجمة عبير نعمة
6: ولا منحف ولا منحف
5: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
6: وينك وينك
5: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
6: بعدك تطلي عبا عيونك.
5: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
6: قولك بعد بنرجع مرة.
5: هذا الحفل برعاية بيبسي.
6: وينك.
5: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
7: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية. هم يتزاج علي أنا.
8: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
9: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمة. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمة بروقها بغديع بدشية بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
8: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
7: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو قال بده يضل حد العيلة.
8: نهار الأربعاء 22 تموز واجد أنطلياس النقاش البحرية.
7: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
8: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
7: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
8: تأمين الحفل لبنو سويس.

بعد شوي في عنا كمان الربح قبل ما نختم مع سيرفيفايند، بس ضروري بعد يلي ما لحقوا يعملوا داونلود لابليكيشن سيرفيفايند يلا عندكم مجال، لأنه بعد شي 10 دقايق رح بنكون مع مسابقة وجائزة كتير قيمة. مثل كل يوم عم بيكون عنا جوائز من المشتركين بأبليكيشن سيرفيفايند.

0: تحياتي لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا بلبنان وبكل انحاء العالم. عم تترافقوا معي انا شرب السعادة مع المخرج إلي أزي.
1: اللي بعنا خسر دلعنا رح لحلو يلا يودعنا.
0: باقي معكم للسبعة ونص. سبعة ونص بتنضم لنا ميراي مزرعاني مع برنامج من قلب بيروت للعشرة.

0: أصواتكم عم نسمعها على 71 9 8 9 9 8 9.
1: بونجور بونجور شربل، شفت كيف الأولاد ما بيتركوك أبدا أبدا بالشتاء هنو رايحين على المدرسة، والصيفية رايحين على الكولوني، بدو يضلوا لي أشي ليسمعوا شربل.
0: هيدا اللي عم نقوله، تحية كبيرة لألهم، وصدقيني هيدا أكبر نعمة إنه نوصل لقلوب الأولاد. هيدا شيء كتير كبير بالنسبة لنا.
2: صباح الخير شربل، صباح الخير إلي، سلامتك ملينا.
0: مرسي.
2: إن شاء الله بيكون الويكند عليكم كتير حلو. معكم سامي من الضاحية.
0: خير لك سامي.
3: سلامة قلبة مليانة وست صباحك إلي. أنا هلأ وصلت على الشغل، ما رح أتحكيكم.
0: الله يقويك. ريبيكا وصلت على المستشفى.

عدل ميرسي كثير يا عدل، ميرسي لك. عدل لما الاولاد يحبوا حدا كثير ناجح يعني قديش انت قوي، ميرسي لك عدل. وتحية لكل الأهل اللي عم يسمعونا والله يعينكم، يعني بالشتوية ومدارس وهلأ بالصيفية كولوني، الله يعينكم. وهلأ بتكون تتحضروا للسنة اللي جاية واللي مبين فيه زيادات بالأقساط، يمكن مدارس قليلة تنعد على أصابع الإيد الوحدة مثل المدرسة المركزية بجونية يلي أعلنت علنا يعني أنه ما رح بتزيد ولا دولار على الأقساط لو قد ما صار في ضغوطات عليها. عقبال كل المدارس. يلا يلي ما لحق بعد يعمل داونلود لسيرفي فايند هالابليكيشن يلي من خلالها فيكن تنبشوا على أي شيء بدكن إياه، بدكن حكيم، بدكن صيدلية، بدكن أستاذ معلمة بهالصيفية تعطوا ليتكن لسون بارتيكولير، بدكن مطعم، بدكن أوتيل، بدكن نادي رياضي، بدكن بيوتي لاون، شو يعني شو بدي عد لعد، بدكن سنجري، كأنه عدة تطبيقات بتطبيق واحد سيرفي فايند. عملوا لها داونلود، كل يوم عم بيكون في ربح للأشخاص اللي عاملين داونلود، بعد شوي كمان في فاوتشر بقيمة $50 من سيرفي فايند.

يلا بس عملوا داونلود او كل يلي عاملين داونلود او اللي عم يعملوا داونلود جديد لسيرفي فايند. الهدية رح تكون من عند فيلفيتس بجبيل. بجبيل موجود؟ ايه مزبوط. هيدا البيوتي لونج اللي موجود بجبيل. رح نختار حدا من الاشخاص يلي بفوت وبيعمل لايك. اوكي رح نختار. فاذا شخص بيعمل لايك لفيلفيتس بجبيل. واللي رح يربح بقيمة $50.

0: التواصل مع شربل سعادة واتساب 71 989 989.
1: إن شاء الله تكونوا مبسوطين برفقتنا، وأهم شيء انتبهوا على حالكم كل يلي عم تسمعونا على الطرقات، إن شاء الله بتكون كل طرقاتكم مسهلة وبتوصلوا بسلامة مطرح ما أنتوا رايحين.

بقصة عصيرة التلاميذ المدارس بدي احكي شوي على الامتحانات الرسمية. مش معقول يعني كيف ضعضعوا هالتلاميذ والأهل كمان بموضوع الامتحانات الرسمية خصوصا التكنيك. يعني شو صاير معكم؟ الحكومة كلها ضايعة، بتعمل قرار بتفوت بقرار تاني يوم بتلغيه. شو صار فيكم؟ هلأ تذكرتوا انه الممرضات والممرضين ضروري يكون عندهم امتحانات؟ والله العظيم ركزوا يا عمي، شو اللي مضيعكم؟ نحنا ضايعين اوكي لانه مسروقين ومنهوبين، ضايعين من قراراتكم العشوائية.

0: بروفا، عملنا بروفا كيف رح تكون السبت الأجواء بميروبا اللي رح يكون معنا بسهرة عرس بميروبا.
1: أكثر منه قريبة
0: هيدا السبت
1: قلبي قلي سميها حبيبي.
0: مهرجان مهرجان مش عرس.
1: صارت عندي أكثر منه
0: أقوى إضاءة مع صالح، تحية كبيرة لإله، ورح تشوف عليه مهرجان مش عرس. جد ضيعوا ضيعوا التلاميذ.
1: عمر بحاله توصف لجمال
0: غزل. هلا بيناتنا تلاميذ عم بيزيدوها شوي، اللي امبارح كانوا متظاهرين عم بيزيدوها، بس بالنسبة للقرارات مبلا كان في لغط كتير كبير. قال الوزير عمل الممرضات والمواردين لأنه لازم يعملوا براتيك، انتبهوا آخر شيء أنه لا لازم يكون في امتحانات رسمية. بس ظلت مصرة مبارة على كلامها وزير التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامة أنه 9:30 روحي فوتي على قلب المدارس يا معالي الوزيرة، فوتي على المدارس الخاصة وشوفي إذا عم يلتزموا بالتعميم وبالقرار اللي طالع من حكومتك، شوف قديش عم بنشحوا تلاميذ وجايبين ويت وأقل كمان، وفهمك كفاية. قال إذا 9:30 ناقص ربع علامة ما رح تعطيهم إفادة، بدي يروح على الامتحان. أنت بتطلعي راس مع مدراء المدارس بالأخص إذا كانوا رهبان ورهبات،
1: علشان جماله هاجبهم للإلادي يا أغلى الغوالي.
0: طوني رزق يسعد صباحك، تحية كبيرة لك. بكير بكير بعد أنطون عم بيحكينا عن مهرجان جل الديب إنه يا بكير من هلأ لتسعة تموز، الناس بتنسى. بعتلنا إياه البرنامج الأسبوع اللي جاي. والله عمي مهرجان حلو. شايبين جراحد على بنية بتروح عادي بتسعة تموز، جراحد بده يغني بمهرجان بنية جل الديب.

0: مختار مع كفرة كمان صبحك بالخير مهران من جوني مختار مع كفرة سيبا بركات يسعد صباحك. أكيد بلشت التحضيرات لعيد مار شربل يلي بيصادف دايما تالت أحد بتموز. يبقى كفرة الضيعة اللي خلق فيها
1: قلبي محبوسة وانت عيني محروسة والله ما مليت.
0: يلا بعد البريك رح بيكون في ربح على الهواء، رح ناخد اتصال ويربحوا هدية قيمة من عند سيرفي فاين. بس قبل بدي أذكر كل المستمعين بدهانات بريمو، فخر الصناعة اللبنانية بريمو، دهانات ممتازة موجودين بكل لبنان وكلاءهم بكل لبنان.

0: مش بس دهانات، كل مواد العزل كمان دهانات عندهم للملاعب الرياضية، للجاردوري، للباركينج، للمستودعات. عندهم كمان بريمو للعزل مثل ما قلنا، كمان عندهم بريمو للموبيليا، وكمان عندهم معجونة، معجونة بريمو للموبيليا. عندهم تلزيق يلي بتلزقوا فيه الحجر، يلي بحب يلبس حجر، كمان تلزيق للرخام، شو بيسموه دخلك دي أكمة، الأكمة. كمان عندهم سيليكون، كل هيدا المواد اللي لها علاقة بالدهان وبالبناء موجودة. كمان عندهم أنواع سبراي بريمو، كمان معجونة سيليكون، كلها بتلقوها عندهم. وبريمو بويا ممتازة صدقوني، بتغطي بسرعة، منكم بحاجة تعملوا عدة أو يعني عدة طبقات فوق بعضهم. لحتى تعرفوا وين موجودة دهانات بريمو فيكم تتصلوا فيهم على الهوت لاين، هن بدلوكم على أقرب وكيل بيع، موجودين بكل لبنان. هلا قدي شركة كبيرة مثل ما قلنا، فخر الصناعة اللبنانية. رقم الهوت لاين لبريمو 01-902-822، فإذا 01-902-822.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر، الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. والشمس راح تطلع. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
2: زي والناد بحكولي عنك إنك أنت دايما ناد.
1: بليلة شبابية استثنائية، سبت 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: المرة بتعرف خيالة يا غليالة.
1: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.

بعد هالبريك مع هالاغنيات الحلوه كثير مع الزميل الي ازي. تحيه لك للوس. بدنا نقول بونجور لميلينا لانه عم تسمعنا وعم تصبحنا بالخير.

0: ربي.
1: يلا اخر مسابقه وجائزه كتير حلوه من سيرفي فايند، بس ضروري تكونوا عاملين ابلكيشن لسيرفي فايند. سيرفي فايند مثل ما قلت لكم عده تطبيقات بتحسوها بتطبيق واحد، اذا بتنزلوها على تليفونكم ما بتعودوا بحاجه للتلفون لحدا تسالوه عن اي خدمه بدكم اياها. بتفوتوا بتعملوا سيرش، بتفتشوا بقلب الابلكيشن وشو بيخطر على بالكم، شو عايزين من كهربجي لسنجري لطبيب لاستاذ، بدكم مطعم، بدكم اوتيل، بدكم بنجالو، بدكم شو ما بدكم كله موجود.

تستعملوا سيرش على الابليكيشن سيرفي فايند يعني ببين عندكم الخدمة اللي عم تفتشوا عليها أقرب حدا لإلكم لأبعد حدا بالتدرج. حتى كمان أنتوا إذا عندكم خدمات عندكم مصالح صغيرة حتى ما تستحوا أو مصالح كبيرة فيكم تشتركوا بسيرفي فايند بس $10 بالسنة وهيك بيصيروا كل الناس يتعرفوا عليكم ويوصلوا لكم بكل سهولة. كل التلاميذ المدارس يلي عم يسمعونا هلأ فرصة إذا حابين تكونوا مثل بروكر لسيرفي فايند فيكم تبعتوا اللينك لكل واحد عنده مصلحة ولما بيشترك بسيرفي فايند بيطلع لكم نسبة مقبولة وإذا بدكم النسبة تكون أعلى لازم تتواصلوا مع سيرفي فايند هني بيقولوا لكم كيف على 70 أو 71 10 77 06. فإذا 70 أو 71 10 77 07.

0: طلبنا مين بيقدر يفوت, مين عمل داونلود لسيرفي فايند وبفوت على الابليكيشن وبيعمل سيرش ل, قلت لكم اسم البيوتي لونج موجود بجبال اسمه فيلفيتس بجبال, يلي عملوا لايك كتار رح نسحب بالقرعة, مش أنا من إدارة الابليكيشن رح يسحبوا بالقرعة وثواني بيوصلني الاسم. جايزة فوتشر بقيمة $50 ليزر نيحة هيدا, $50 تعملوا ليزر بفيلفيتس بجبال. يلا 3-2-1 عم يكتبوا, مبين عندي انه عم يكتبوا الاسم.
1: لو منك قلبي مجروح
0: ريتا, بدي اقول مبروك ريتا, رقمها بينتهي ب 7633, ما رح اقول كل الرقم, فاذا 7633 بدي اقول مبروك لريتا, رقمها بينتهي ب 7633, الف مبروك. هن بيتواصلوا معك, عملت لايك لفيلفيتس بقلب سيرفي فايند. ولو كنا عطلة سبت وأحد شو بدكن من المعلنين اللي بيقطعوا معنا خصوصا المطاعم, إذا بدكن رقم مطعم أقلات أمرامي بعين السعادة, بدكن رقم مطعم ملك البحر, النسمات الرومية لقلايعات, جلسة الخوابك فردبيان, بتكون بيريفون إذا حابين تحضروا مونديال أو الباكس كافيه بجديدة, كمان إذا بتكون رقم المولندور لأنه ضروري تحجزوا وتحضروا المونديال بالمولندور بزوق مصبح, ما تترددوا بس مش اتصال بليز, بعتولي واتساب على 03-777-9969 وأنا ببعت لكم الأرقام اللي بدكم إياها. وهيدا الرقم, فإذا 03-777-9969 هيدا رقم البرنامج الصباحي كله من 6 للـ10 بأوقات الفرصة, شو بتعوزوا شو بدكم من الفترة الصباحية, حتى إذا بدكم تكونوا أنتم معلنين معنا بالفترة الصباحية كمان فيكم تبعتوا لي واتساب وأنا برجع بطلبكم. رفقناكم من الساعة 6 ولغاية هلأ بأول قسم من فترتنا الصباحية, صارت 6 وفترتنا بتكمل للـ10. هلأ بعد بريك كتير سريع رح تنضم لنا ميراي مزرعاني مع برنامج من قلب بيروت, أنا برجع بلاقيكم إن الله راد على الساعة 8 وعلى الساعة 9. اليوم معنا على الإخراج زميل إلي أزي, يعطيك العافية للوس. فيكم تعملوا له فولو لإلي أزي دي جي اليدزي على إنستغرام. مين سميك اليدزي؟ ميراي بدي أبعت لك فيديوهات عاملين له لايتينج وإضاءة لإلي بدي يولى بدي يرقص ميروبا كلها ليلة السبت, عاملين له مهرجان. بدي أترككم مع ميراي, فإذا من هلأ أولى العشرة انتبهوا على حالكم, بقلكم بون ويك إند, أنا بصارت 6 بليكن على راد التنان ابتداء من 6 الصبح, انتبهوا على حالكم, باي باي.
2: صارت 6
0: في هالأيام المليانة ضجة وأخبار بشعة وحرب, حتى الأخبار السياسية يا ويدي شو بتوجع الراس, فتشوا دايما عن فسحة أمل.
3: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا, بس نحن بنحترم بعضنا.
0: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية, هلا
4: عم نحضر حالنا تروح مشوار
5: نشتورة, عم بسمعك طالع راس بعلبك.
0: المسافات بعيدة كتير بس أغاني بتقرب المسافات. يلا وعيوا أهلنا بدول العالم,
6: رجعني على لبنان,
0: بدي أعمل لبنان كله حلو بالإذن من كل إخواننا العرب اللي عم يسمعونا.
6: والصور شو مشتاق,
0: يا حرام عصور شو عملوا فيك يا مدينة التاريخ, شو عملوا فيك يا صور.
7: صارت 6 مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى ربع صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني

الخير. صباح الخير يا أحلى عالم. صباح الجمعة. يلا شفتوا؟ خلص الأسبوع. لكم مستمعينا أكيد بلش لقاءنا هلأ ومستمر لغاية الساعة 10. سبحان الله اليوم الجمعة نهار هيك بتحسه مختلف، القهوة أطيب، الضحكة حلوة، والناس مزيجها كمان حلو. هاي شربل، هاي إلي، معنا إلي طبعا اليوم على إخراج الفلترة، وبدنا نقول لها بونجور لميلينا. يلا قلعنا.

اكيد وين كنتوا امبارح؟ قال اكيد امبارح بدنا نقول لكم سوري ما كنا معكم امبارح، ولكن طبعا كانت مالينا تعبانه شوي، حراره عاليه، وجع جسم قوي، تعب، وجع راس. بتعرفوا كتير بهالفتره عم بسمع حوالي انا في ناس عم يمرضوا هيك فجاه، حراره بتوصل لارقام عاليه، وجع بالجسم وتعب بيخلي الواحد ما يقوم من التخت. سلامة قلبك يا ميلينا، أكيد هي أول مرة يعني بتغيب عنا هيك، هي ما بدها، بالعكس يعني، بس أنه هيدا فيروس موسمي، بس أغلبية الناس هيك عم تقول أنه حرارة عالية وتعب قوي. ويمكن هالشي بذكرنا قديش الصحة نعمة، يعني أنه طول ما نحنا بصحتنا بننسى قيمتها. بس بتعرفوا شو المشكلة اليوم؟ مع انه الصبح انا ما كثير بفتح هيك مواضيع، مش بس المرض، المشكلة كمان كمية النصايح الطبيعية اللي بتنهال علينا بالسوشيال ميديا. مش معقول، هيدا بيقول لك الدواء ما تاخده، هيدا بيقول لك لا هيدا الفيتامين بيشفي، وواحد بيقول لك وبيجزم انه السبب هو هيدا الفيروس او هيدا الاكل. برجع بقول لكل المستمعين يا جماعة، بليز التشخيص شغلة الطبيب والعلاج شغلة الطبيب. هلا ميلينا فتحت لنا نفسنا على شيء، بس الأدوية بليز منا لعبة ومش تجربة بنعملها، لأنه شفنا فيديو على السوشيال ميديا.

مستمعينا أجواءنا حلوة، ولكن الأجواء بتصير أحلى بالويك أند، خصوصي إذا بتطلعوا على بي ريفون. أكيد على بولفار ريفون بتلاقوا قاعدة بتاخد العقل، وأكل كمان طيب كتير. هيدا بي ريفون دغري على بولفار ريفون. جلست العصر أكيد ريستو كافي بحل جديدة وأجواء صيفية بتشبه لبنان. هلا طبعا فيكن تحضروا المونديال بريستو كافي بي ريفون، وكمان بالباكس كافي بجديدة المتن حد قصر العدل. بين جفنات العنب والعناقيد تدلل. لا تحجزوا أكيد بي ريفون 71 500 554. طبعا بيستقبلوكم كل يوم من 12 الظهر لآخر الليل أو لوجه الضوء حسب الماتش بالمونديال. لا تحجزوا بريفون 71 500 554.

0: أقوى حفلات بيروت.
1: إذا كنت بعذابي راديو جاي تترشاني.
0: والجسار الجمعة في السابع من آب بيروت هول سنرفيل.
1: وبتسألي بغيابك شو صاير فيني.
0: تباع البطاقات عبر ticket.co. للاستعلام 03-46-77-99
2: برعاية أغاني أغاني.
3: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: Pyongyang live July 20th.
1: Thank you.
2: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: توقعات الفلك والأبراج.
1: برج الحمل، نهاية الأسبوع عندك فيها حركة أكثر من العادة، في اتصال أو خبر كنت ناطره من فترة ممكن يوصل لك ويحسسك أنه الأمور بلشت تمشي بالاتجاه الصح. برج الثور، بعد أسبوع مليان مسؤوليات إجا وقت الدلع شوي، عندك رغبة ترتاح وتبتعد شوي عن العجقة، وهيدا أحسن قرار. برج الجوزاء، مزاجك متقلب شوي بين إنك بدك تسهر وتنبسط وبين إنك بدك تنام يومين متواصلين، حاول إنه تلاقي التوازن. برج السرطان، في حنين لشيء أو لحدا من الماضي، بس ما تخلي الذكريات تسرق منك حلاوة اليوم. برج الأسد، النجوم عم بتقلك خفف عن حالك شوي، مش ضروري تحمل كل هموم العالم فوق اكتافك. العذراء، انت من الناس اللي حتى بالويك اند بيعملوا لوائح ومخططات، جرب هالمرة تترك الامور تمشي على راحتها. برج الميزان، قلبك اخف من اول الاسبوع وفي شعور انه شيء كان معقد بلش ينحل، تعرف انه لازم تستمتع باللحظة وما تفكر كتير باللي جاي. ماديا الأمور مستقرة، عاطفيا عندك فرصة بتنفتح قدامك وبتفتح صفحة جديدة أو بتصلح سوء تفاهم قديم. برج القوس، أنت والويك أند أصحاب، عندك رغبة بالمغامرة والتغيير حتى لو كانت مجرد قاعدة بمحل جديد أو مشوار على السريع. كل الأسبوع وانت عم تركض، بقى اليوم المطلوب منك مهمة وحدة، لازم ترتاح، ما تشعر بالذنب إذا أخذت استراحة. برج الدلو، مفاجأة صغيرة أو رسالة غير متوقعة ممكن ترسم ابتسامة على وجهك. برج الحوت، حساسيتك عالية بهالفترة، بس هيدا شيء منه ضعف، بالعكس عم بيخليك تشوف أمور ما حدا غيرك منتبه لها.

عليكم مواليد 3 تموز، ان شاء الله يا رب بالصحه والعافيه والنجاح. اما مواصفات مولود 3 تموز، هو حساس، يعني قلبه مفتوح على الدنيا، بيحس بالتفاصيل الصغيره، بيلاحظ كتير اشياء. مولود هيدا اليوم بحب الأمان، بحب البيت، بحب الناس اللي بيعطيهم ثقة، عنده ذاكرة قوية بشكل غريب. عاطفيا هو رومانسي بس بطريقة هادية، ما بحب الاستعراض. مولود 3 تموز، قلب كبير، احساس عالي وهدوء ظاهري.

يلا بونجور. ايه شو هالبقوسه هيدي نانسي؟ صباح الخير. بتقلي هاي ميرو، اربع سيارات فاتوا ببعض تحت جسر جلدي بس على الخفيف بلشت العجقه. يا نانسي الله يكون معك ويكون مع كل المستمعين. بليز انت

شيء بيصير معك بحياتك انك نازل من بيتك عبكره خي راسك هيك رايق بعده شربت قهوتك على البلكون تأس بجنن نازل ودورت السياره وما دارت يا ويلي هاي مش بقوسه هاي بقوسه كبيره هلا البقوسه الصغيره انك انت وماشي على الطريق توقف السياره يعني بتكون وصلت بشي مطرح او انفخت الدولاب معك مثلا

اوكي بدنا نعيد يلا يا جمانة بدنا نعيد جورج الدعون بيصير 24 سنة من اهله واخواته ينعاد عليك يا جو بالصحة والعافية.

من هلا ورايح ما تعطى الوهم شو بدكم تتروقوا تتغدوا او تتعشوا، لانه المنارة ديري محضرينكم اطيب لبنة، اطيب جبنة، اطيب شنكليش، اطيب قريشة. اللبن عندهم مش معقول شو طيب. أنا ما في ماشي عبكرة وعشية هاي اللبنة المعزة مش معقولة، رائعة. ذكر كل المستمعين أنه المنارة ديري هن معمل قلبين وأجبين لبناني.

نهار تصنيعة توصل لعندكم بيفانات مبردة وفيكم تلحقوا الطلبية توصل لبيتكم. تلحقوا على السلولير قصدي مش ماشي. لا طلبتكم من المنارة ديري 76 436 954. هلا كلفة التوصيل دولارين بس ومجانية للطلبات الفوق ال 35 دولار. يلا اطلبوا من عند المنارة ديري لأنه صدقوني إذا أكلتوا الجبنة البلدية ما رح تاكلوا بقى غيرها. كثير طيب. رقم الدليفري 76 436 954.

بتعرفوا امبارح فكرت فيكم كتير انه ما جينا على الإذاعة، صرت فكر انه الناس اكيد عم تدور الراديو وما عم تسمعنا. شو عملتوا امبارح بلينا؟ ضيقتوا؟ زعلتوا؟ قهرتوا؟

حبيبتي يا حبيبه قلبي تيتمنا والله مرسي يا ديدا حبيبتي. متنا متنا مثل تيتمنا يعني متنا حبيبه قلبي.

0: في منهم انشغل بيلون، في منهم صاروا يقولوا يا عمي معقولة وين اني هالجماعة، وين راحوا، شو صاير؟
1: لون الورد خدك انت الهوى انت، قوليلي وين كنتي.
0: يلا خلينا نسمع البويس.
2: بونجور مدام،
0: هاي كيفك؟
2: بونجور شربل، بونجور إلي، سلامة قلبك يا مالينا.
0: حياتي
2: والله امبارح كتير كتير انشغل بالنا عليكم، سلامة قلبة مالينا.
0: يا الله مرسي حبيبة قلبي، أكيد بكرة التنين من غير شر بتجي مالينا وبصحة بتجنن. إنه الإنسان بيمرق معه ما بيستغني يعني عن هيك أشياء، إنه يا ما بيصير، بس لأنه نحن على الإذاعة يعني أخبارنا بتكون فلاشي كتير، غير ما إنه واحد عادي إنه بيحكي مع أصحابه بيقول له خيي أنا تعبان مش قادر روح على الشغل، عادي يعني مش كل الناس بتعرف، بس لأنه نحن على الإذاعة وكل شيء منقوله بعفوية وطبيعية، مشان هيك يمكن الخبر بيوصل أسرع.

0: شربي رح يطلع علينا حوالي الساعة 8 مع آخر الأخبار. خليني اسمع هالفويس.
1: صباح وست ميراي.
0: هاي صباح والحمد لله.
1: والله ضيعتونا امبارح. أنا أبرم بهالراديو قولي يا عمي وينن؟
0: وينن؟
1: مش مبينين وصوته مش مبين.
0: يا الله.
1: إن شاء الله يكون نهاركم حلو وما كان في شيء.
0: لا الحمد لله كتر خير الله. ماري أنا بدي أقول لك صباح الخير وأهلا وسهلا فيكي. والله مش أنتوا بس بتضيعونا، نحن بنضيعكم كمان. يعني أنا نهاري بيكون ناقص، بصير أسأل حالي ليش يا عمي اليوم نهاري ناقص؟ لأنه ما سمعت لأصحاب والأصدقاء.

0: أصدقاء، قديش حلو أنه يكون تكون محاط بحياتك بناس هالقد بيحبوك وهالقد بينشغل بالهم عليك.
1: طب واحدة واحدة وبلاش كل ده يجي مرة واحدة لتجنن.
0: هاي جورج،
2: إن شاء الله نهار حلو يا رب ونهاية أسبوع حلوة تكون.
0: Thank you. لألك كمان.
2: لا أكيد أكيد، ما زعلنا وما نقهرنا، بس نشغل بالنا بس هيدي طبيعي. بس صباحين يعني، إن شاء الله آخر بلينا. ألف سلامة لألك.
0: مرسي يا قلبك.
2: جورج دباري وبون ويكند للكل. الله رد.
0: لألك كمان يا رب. شكرا.
2: إيه بس انفقسنا كمم. انفقسنا.
0: ولك مبين على صوتك إنك مفقوس. مبين على صوتك.
3: بونجور ميراي.
0: يعطيك
3: العافية.
0: الله يعافيك.
3: دورت الإذاعة امبارح قلت ويني ميراي، بعدين صرت فكر قلت لي عامل يوم عطلة، لا ما في عطلة اليوم. اجى ببالي بعدين قلت ان شاء الله ما يكون ملينا بهالشيء. بخبره اجى ببالي. والله ايه استفقدنا لكم كتير
0: حبيبتي ميرنا. مرسي يا قلبي كلكم ذوق.

0: مدام مري.
1: هاي.
0: والله يا مدام مري عن جد عندكم فقدي. بتحس انه بهالفترة من الساعة 6:30 للساعة 10 انه في شيء ناقص اذا ما جيتوا ولا شيء.
1: يا ويلي.
0: شي نهار ما كنتوا على اللايف. بتحسي في شيء ناقص، في شيء مش مزبوط. يسعد صباحك إلي.
1: صباحك إلي، مرسي كثير، وتحية لك كل المستمعين اللي فقدوا لنا وبيحبونا، لأنه بتعرفوا ليه بتحبونا؟ بتعرفوا؟ لأنه نحن منحبكم كمان، وما بدلكم إلا على الأشياء اللي مهمة كثير. يلا هلا قبضنا أكيد اليوم 3 الشهر، أنا بدي دلكن على مطرح توفروا كتير.

0: لكم على قلبو هوم، هيدي مؤسسة بالزلقة، شو ما بدكم بالردي، تلفزيونات، غسالات، ايسيات، اسبيراتور، كمان عندهم معدات كهربائية كبيرة وصغيرة، بس احدث الموديلات من ماركات عالمية. لا بقلبو هوم عاملين حرق أسعار لمستمعي أغاني أغاني، يعني كل شي بدكن ياه بالبيت لازم تتوجهوا على قلبو هوم سريعا، لأنه هالأسعار لفترة محددة. أكيد يعني مثلا رح أعطيكن فكرة، غسالة 7 كيلو إنفرتر $250، 50 انش سمارت $280، براد اكسبر $650، الايسيات هلا وقتهم يلا عند قلبو هوم، اي سي كلهم انفرتر 9000 بي تي يو $400 راكب، او ام دي في ب $420.
1: يا ما كنت زمان بتموت يا حبيبي.
0: ناصركن قلبو هوم بالزلقة حد صيدلية سانتا ماريا، ماركيتهم بتجنن كلها عالمية، وخصوص الوكلة هن لإكسبر، هيدي ماركة تليانية بتجنن. يلا رح أعطيكن كيف ممكن تتواصلوا معهم، هيدا رقم 70-55-36-11، قلبو هوم الزلقة 70-55-36-11.
2: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية، هم يتزاق علي. أنا
3: عياد بيروت بتقدم جون أشقر.
4: قال لي أستاذ $10، قلت له يا حبيبي كيف $10؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمة. قلت له حبيبي $10 بنيمة، بروقها، بغديع، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا $10.
3: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
5: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو، قال بده يضل حد العيلة.
3: نهار الأربعاء 22 تموز واجد أنت الياس النقاش البحرية.
6: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائياً بالADHD.
3: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
7: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور، شاف أنه لبناني، حطلي $10 وفل الزلمة.
3: تأمين الحفل لبانو سويس.
8: الصيفية خلوا طلعتكن تكون على البرود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرود. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب، من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء، من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قاعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.
9: كل الغصائد من حنا عينيك.
8: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
10: لو غمضتن عيني ومشي
8: ليلة رومانسية استثنائية، الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
10: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
8: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
10: قلبي ده قلبي ده.
8: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
10: وكل العالم حيسوا إلي.
8: هذا الحفل برعاية نوك نوك.
11: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
12: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل. أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلان 03-46-77-99
13: برعاية أغاني أغاني.
14: لقونا كل يوم من التنين للجمعة ببرنامج والعانة مع رولا الشمية عالساعة 5:30 لتتعرفوا أكثر على توفير ماكس هايبر ديسكاونتر. باي مور باي لاس ولا تربحوا جوائز كتير.
15: والعانة والعانة
16: صارت ستة
17: في هالأيام المليانة ضجة وأخبار بشعة وحرب، حتى الأخبار السياسية يا ويلي شو بتوجع الراس. فتشوا دايما عن فسحة أمل.
18: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
17: مالينا بتختار الأغاني بكل عناية.
19: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار
20: نشتورة، عم بسمعك طالع راس بعلبك.
17: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني أغاني بتقرب المسافات. يلا وعيو وعيو أهلنا بدول العالم.
21: رجعني على لبنان.
17: بك يعمل لبنان كله حلو بالإذن من كل إخواننا العرب اللي عم يسمعونا.
21: والصور شو مشتاق.
17: يا حرام عصور، شو عملوا فيك يا مدينة التاريخ، شو عملوا فيك يا صورة.
13: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 قبل الكل مباشرة على أغاني.

0: صار شرب المعنى مع شوية تأخير أكيد ب لا بسبب الاعلانات الكثيره.
1: 8 و8 دقائق. صباح النور ميري.
0: صباح الخير شرمل.
1: تحيه كبيره
0: لك. بعطيك 20-30 دقيقه.
1: لا رح نحاول نختصر بس كمان نحن عندنا اعلاناتنا كمان بالفتره الصباحيه، لان اذا ما مرقت بنقعد بالبيت.
0: يعني وبعدين معلنيننا بيجننوا،
1: لهم حق علينا، نعطيهم حقهم لو كان في كثافه اعلانات. تحيه لكل المعلنين يلي عندهم ثقه فينا، لانه اعلانهم عم يوصل، لأن احنا من قلبنا بنعمل الإعلان. أنا دايما ميراي بقول للشركات المعلنة معنا أنه أنا وأنت إذا ما حسينا حالنا أنه احنا شركة معكم، بعتذر على التعبير ميراي، أنه احنا فاشلين يعني. كتر خير الله أنه ولا إعلان مرق معنا إلا ما كانوا ممنونين وأخذوا النتيجة اللازمة. ويعني ما حدا بحط رقم تليفون مشان نرد على المستمعين 24-24 لنعطيهم أرقام المعلنين اللي بيقطعوا عنا.
0: أكيد.
1: تحية كبيرة لكم، ميرسي على ثقتكم. وكتار في إعلانات تباعا رح تفوت على الهواء معنا بالفترة الصباحية. يعني في عنا نحن ليميت معينة ما فينا نتخطيها، فبدي أقول ميرسي لكل اللي بينطرونا، وميرسي لكل اللي عندهم ثقة فينا وإعلاناتهم مكملة ما يعتلوا هم.
0: أكيد.
1: بكل نجاح ميري. أول شيء مرة جديدة أنا بدي أعتذر منك، أول شيء من المستمعين ومن إلي، لأنه إلي كان إلي أكيد عنده ارتباط تاني كان شغله، واللي صار مع ميلينا فجأة. بدي أقول مرسي لكل المستمعين يلي لهلأ ما قدرنا نرد عليهم، يلي عطلوا همنا مبارح. نحن إجمالا منقلهم قبل ما نغيب، بس مبارح اللي صار فجأة، وإلي زميلنا كمان لأنه كان عنده ارتباط بشغله تاني ما كان قادر يكون، وبعدين اتصلنا فيه الساعة 1-2 بالليل. إن شاء الله ما بيتكرر هذا الشيء، وما منغيب عنكم أبداً إلا بأيام العطلة.
0: أكيد.
1: خليني بشكل سريع ميراي بدي أحكي عن موضوع الطرقات. هلأ وقفت الحرب شوي، مع أنه في إصابات وفي جرحى هلأ من شوي بغارة بالجنوب. بدنا نرجع شوي، لأن احنا بيسمعونا أكتر شيء اللي يعني كل الناس بتسمعنا، بس أكتر شيء اللي بيكونوا بسياراتهم من رفقهم. بليز انتبهوا على الطرقات، يعني بعرف طرقاتنا غايبة عنا كليا السلام المرورية، الأوضاع بلشت تزبط شوي شوي على الأوتوستراد الساحلي، صرنا عم نشوف عم بحطوا هيدا الريفليكترز، كمان الطرقات عم تتحدد. بس احنا قديش ممكن نلتزم بقانون سير مش موجود؟ يعني نعمل ميراي من 14 سنة، عملنا له طنة ورنة، نزلنا مع شعبة العلاقات العامة على الطرقات وكبناهم على حواجز توعوية، والقانون تبخر. تبخر 14 سنة إذا بتتذكري. هن بالنسبة لقلهم يمكن حتى الحكومة الجديدة اللي حكومة الضرائب والرسوم، هيدي الحكومة كمان بالنسبة لها كان لازم يكون أولوية، أولوية لها أن تطبق قانون سارية اللي هو موجود، ما بده شيء إلا تطبيق. قتيلين و8 جرحى بتسع حوادث سير مبارح. بعد المتابعة القتيل الأول صدما عم يقطع أوتوستراد دبي المسلك الغربي، توفى على الفور. القتيل الثاني ببلدة صربة، مش صربة كسر وين صربة، هي بتصير حد صيدة بس قضاء النبطية، بس كتير قريبة على صيدة. بالنسبة لمخالفات السرعة الزايدة، حتى ميري هيدا دليل أنه بعتذر منكم مفارز السير قوى الأمن الداخلي، دليل أنه غايبين على الطرقات، وهيدا اللي واضح. وقت اللي بنقول 445 مخالفة سرعة زايدة، يعني هيدا تما يقولوا مش موجودين، حاطين لهم كم رادار. الرقم كتير متدني بالوقت، المخالفات بالألاف.
0: ولك يا شرب الفلتين،
1: كنا أنا وياك ميراي نقول 1200-1400 مخالفة سرعة زايدة، يعني أنا ما كان إلي نقول وقت اللي بيبعتوا لي 200 مخالفة و190 مخالفة، هلأ بال400 صرنا شوي إلنا عين.
0: لك شو منيح، لك شو منيح اللبنانية بعد يسرع.
1: ميراي حبيت بلش بهذا الموضوع لأنه بدي رد على النائب الدكتور بلال الحشيمي يلي تقدم باقتراح قانون بده يخفض السن الناس الشباب تحصل على دفتر سواقة لعمر 16 سنة.
0: ايه مثل برا،
1: يعني ايه مثل برا، بس مثل برا في حكومة، في مجلس نواب،
0: في
1: قانون سير عم يتطبق. يا سعادة النائب لو بتعمل شغلك انت بتستقبل وبتودع وبتعزي بتروح بتحضر افراح، مين قدك؟ قال بده ينزل لسن 16. فكان الأجدر كان الأجدر بحضرة النائب، ما بدي أقول له سعادة النائب، كان أجدر فيه أنه يتابع مع الحكومة، يسأل الحكومة عن سبب التلكؤ بتطبيق قانون السير، القانون يلي مثل ما قلنا من 14 سنة ما عم يتطبق، ما عم يتطبق شيء منه، رح يزعلوا منه هلا قوى الأمن الداخلي، بعرف كتار عم تسمعونا، ما عم يطبقوا حتى بنوده الأساسية. على مين بده يتكل حضرة النايب بتطبيق اقتراحه بإدخال عم تفوتي فئة إضافية ميراي عم بتشرعي لهم يسوقوا سيارة لو كانوا عم يسوقوا هلا بشكل غير قانوني؟ هيدا دور قوى الأمن الداخلي، هي مسؤوليتهم يقمعوا ممنوع الشباب اللي عمرهم تحت 18 كون عم بيسوقوا، يعني طالع عباله يدخل فئة عمرية جديدة على طرقاتنا، طرقات يلي هي عم تتصيد شبابنا. أكتر أكبر مسبب لموت الشباب اللبناني حوادث السرقات، حوادث السرقات
0: أكيد.
1: فبدي يدخل فئة القاصرين على الخط، على خط بيئة السلامة المرورية المتردية والمهترية يلي مثل ما قلنا هي المسبب الأول لوفاة الشباب بلبنان. فياريت بيعمل شغله، يعذب يعذب ويروح على الـ الـ على الـ على الأعراس،
0: على الأفراح
1: والأعراس. لأن هاي النواب عنا بلبنان هيدي صار شغلتهم. هيدي
0: بس لا انه شو طلع براسه يعني، ليه شو السبب يعني؟ ما
1: سألي اذا بيعرف هو انه اذا في قانون سير ومنه عم يتطبق وصار عمره هالقد ومحطوط بالجوارير كان بلش يتطبق واختفى. ميراي بالشغلة التانية اليوم فتح له، طالع عبالي هيك نودع مع انه نهار الجمعة منخفف الدور، اليوم بدي افتح على وزيرة التربية دكتورة ريما كرامي، لأنا على صعيد شخصي بحبها كتير وبحترمها وبكن لها كل الاحترام، وأنا أول ما أجيت وتعرفت عليها بعشاء بالمدرسة المركزية بجونية شفت قديش هيدي المخلوقة جاية عن جد من خلفية أكاديمية ميراي. بس أنه هي والحكومة هالقرارات المتسرعة بلش قبل وزارة التربية، الحكومة القرار الرسوم تحت حجة البيئة، شفتي كيف طلعوا بالقرار المتهور رجعوا تراجعوا عنه. وزير التربية دكتورة ريما كرامي رغم كل الاحتجاجات الطلابية أصرت خلال الجلسة الوزارية أنه ما رح تقبل بأي تعديل على شرط منح إفادات نجاح للتلاميذ تلاميذ الامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية. معدل النجاح مثل ما طلع بالقرار 9.5 بيكون، 9.5 بيعطون إفادة، تحت 9.5 بيروحوا على امتحان، عملت لهم فرصة، عندهم فرصة انه يقدموا بدورة استثنائية. بس ياريت تقدر وزير التربية والمدير العام واستاذ عماد أشقر رئيس مصلحة التعليم الخاص ياريت بيقدروا يتأكدوا اذا المدارس الخاصة عم بتطبق هذا الشيء، مش اذا بتناوليهم 200 و500 و1000 دولار بيعطوكي افادة وبيغيروا لك العلامات وانا مسؤول عن كلامي. فكل الراسبين عندهم مثل ما قلنا فرصة للنجاح من خلال الدورة الاستثنائية. بس يا ميراي بموضوع تلاميذ المهنة، التعليم المهني، تلاميذ المهنة بينطبق، قالت الوزيرة أنه بينطبق عليهم المرسوم باستثناء التمريض، باستثناء التمريض. لك بس شو هل إذا بدك يعني شو هل وزارة التربية وشو هالحكومة الهوات اللي بتجمع وزراء هوات ثلاث أرباعهم مش كلهم يلي بيطلعوا بقرار بيجوا بعدوه، بيطلعوا بقرار بعلقوه. ميراي ما قلوا أسبوع طالع القرار، قرار منح إفادات بارح طلعوا بتعديل، يا عيب الشوم عليكم، لك فعل عليكم عن جد فعل عليكم تعديل قرار. سوري هيدي تفاه خدها من هيفا،
0: من هيفا بعرف
1: حطلنا غنية هيفا وهبة ما بعرف ليه ما ضربت كتير إذا مورا هيدي الكلمة. طلعوا بتعديل لقرار ما قلوا أسبوع، الله يساعدنا، على أساس وزيرة التربية طلعت بشرتنا أنه أخذوا وقتهم لحتى تكون العدالة وحكيت عن تكافؤ الفرص وعلى أساس دارسينه كتير منيح للقرار. طلعتوا يا معالي الوزيرة أنت وكل هالبوطة اللي معك مثل الأطرش، شو بقولوا بالزفة؟
0: بالزفة
1: أو مثل سمعين بالضيعة.
0: ايه هي زيتها، هي زيتها.
1: فبعتذر منك تقلنا لك الدوز لأنه عيب عليكم، كان لكم شهر شهرين مضيعين التلاميذ ومضيعين أهليهم تطلعوا تعملوا تعديل. قال اكتشفت ميراي انه قال التمريض انه امتحاناتهم كلها براتيك، يعني كيف بدها تعطيهم افاده؟ بدهم يروحوا يعملوا فحص هلا تعرفت. وكمان الالتي والتاس عم نحكي المهنه، قال الغلط انه نحطوا بالغلط بالمرسوم. يا الله شو معتره، عن جد معتره، حرام
0: يا عمي،
1: حرام ايدي بدك هناك ايه قال بالغلط نحطه بالمرسوم. انتبهي مش بس التمريض والالتي والتأس، نحطه بالغلط وبالنسبة لبس لحتى عم يسألونا كتير الناس أي متى موعد الدورة الاستثنائية، رح بيتم تحديد موعد الامتحانات، مش الاستثنائية عفوا، موضوع المهني هودي اللي اللي طلعوا بالغلط حاطينه، بالتنسيق مع مديرية التعليم المهني قريبا رح بيحددوا. يلا قبل ما يخلص وقتنا ميراي،
0: يلا
1: في أخبار حلوة. قبل أول شيء عم نحكي عن الوزراء، بتعرفي وقت الحرب ما كان غير سفير البابا وعم يطلع يزور الجنوب، هلأ بس صار في وقف إطلاق نار فلتوا ورا بعضهم، لقوا بيبعتوا لك بليز حب ضروري تواكبونا إعلاميا. طب شو طالعة تعمل بكرة وزيرة الشؤون الاجتماعية بالنبطية بصور؟ لك يا عمي كان لازم تطلع لعند الناس وقف حدهم وقت اللي كانوا عايشين بالملاجئ، شو طالعة تعمل بكرة؟ وزيرة الصحة، وزيرة كمان السياحة، هلا ما بدنا كتير نتقلها كسروانية،
0: لا تقلت كتير تقلت
1: وزير السياحة كمان اليوم هلا بهالوقت، إن شاء الله ما تكون عم تسمعنا يا رب دخيلك، لأنه هلا بهاللحظات انطلقت من الوزارة مع موكب إعلامي وكاميريات وتلفزيونات، هلا بيطلعوا لايف إنه إنجاز وزير السياحة واصلة على صور، هلا انطلقت بهالوقت 9:30 أول محطة ببلدية صور، رح ترجع تزور المرفأ، على 11 رح بتزور آثار الآثار الرومانية بصور، وعتنين ونص رح ترجع على مدينة صيدا. ميراي بفتكر بشكل سريع، لأنه أنا بحب أحكي عن المؤتمرات اللي كانت تصير بلبنان ويلي رجعت، وهيدا لبنان يلي بيشبهنا.
0: أي والله.
1: الثقافة، الفن،
0: أكيد.
1: المؤتمرات الطبية الدولية يلي نحن نتميز فيها. اليوم وزير الصحة دكتور ركان ناصر الدين قبل ما يروح على أوتيل الرويال، بأوتيل الرويال ميراي فيه على على الساعة 12:30 في مؤتمر كتير مهم بأوتيل رويال عملته جمعية الأطباء الجراحة، عملية مؤتمر كتير مهم، بس قبل على الساعة 9:30 رح يفتتح أعمال المنتدى اللبناني للأورام للأمراض السرطانية يلي رح تستضيفه مستشفى جبل لبنان الجامعي، من بعدها رح ينتقل على أوتيل لرويال بدبي، مثل ما قلنا مؤتمر الجراحة بأوقات التحديات، هيك عنوانه، الابتكار التكيف والتميز، رح بيصير بأوتيل لرويال ابتداء من الساعة 12:30 الظهر. تحية لرئيس الجمعية اللبنانية للجراحة العامة دكتور جوزيف حتشيتي، تحية كبيرة لك، وكمان للجنة المنظمة لهالمؤتمر برئاسة الدكتور محمد زعتري، الله يقويكم، تحية كتير كبيرة لكم.
0: اوكي شربول،
1: لك صبت على طلع ده الساعة،
0: شو ده الساعة
1: 8:30 بالرغم من انه بلشت 8
0: وثمان دقايق،
1: خلصنا. طب تعرفي شو، مع انه لو خلصنا خلينا نربح حدا مستمع
0: أكيد.
1: يتصل فينا ونربحه باقة من باقات المونديال اللي منزلينا مطانس تريدينج على على الويب سايت عندهم على www.mtanostrading.com على 01-322,000.
0: يلا اعطينا اتصال الي. الو الو
2: الو
0: ايه بونجور. يا
1: يلا اتصال تاني، بانتظار انه جهزنا الي الاتصال تاني. منذكر ميراي انه اذا بتتسوقوا هلا بالمونديال بقيمة $30 بفوت اسمكم بالسحب على جوائز كتير كتير مهمة، اجهزة خلوية، بلاي ستيشن، بي اس 5، فاوتشرز، كل فاوتشر بقيمة $100، وكمان ما تنسوا انه تستعملوا ميراي لو انه عاملين هيدي العروض والهدايا، كمان لازم يحطوا يكتبوا اغاني 15 ليستفيدوا، هيدي برومو كود لمستمعي اغاني اغاني ليطلعوا لنا الخصم 15% من عند طانوس تريدينج.
0: الو الو ايه بونجور
3: بونجورين،
0: اهلا وسهلا، مين معنا؟
3: معك علي شومان.
1: علي شو العيلة؟
3: شومان.
1: علي بس علي صوتك شوي.
3: علي شومان.
0: شومر. شومر.
1: يلا اسمك دغري صار عند طانوس تريدينج شومر.
0: لك الف مبروك.
1: من وين بيت شومر؟ هات لنسأله شومر من وين هالعيلة؟
3: انا من جنوب والله.
1: يا هلا فيك،
0: الله يخليك.
1: ان شاء الله ان شاء الله ضيعتكم مش كتير تعرضت للحجده. اي ضيعه يعني؟
3: يعني الطيبة.
1: طيبه. الله يعين الطيبه. أيه. الله يعينكم على الطيبه. الطيبه على الحدود دغري.
3: يلا الحمد لله.
1: بقضاء مرج عيون.
3: الله
1: هالضيعة الحلوة كثير. بتتذكري ميراي انه عملنا حلقة انا وياكي، انا كنت بالطيبة
2: مزبوط،
1: كنت مباشرة بالطيبة وانت بالاستوديو
2: مزبوط.
1: بدي اقول لك الف مبروك علي،
3: الله يبارك فيك يا رب.
1: يلا سمعنا، ربحت هدية كثير حلوة من عند مطانوس تريدينج، بس تسكر رح نعطيك رقم الواتساب يلي بتتصل بالواتساب بمطانوس تريدينج.
3: شكرا،
2: اهلا وسهلا فيك. باي باي. يا هلا فيك، الله معك. اكيد بده يتصل ب 03-929-8283.
1: ميراي شو بدي اعمل تصير احفظ الارقام مثلك؟
2: ولك انت حافظ، حافظهم.
1: لا جدوى عندي مشكل بالارقام، حافظ رقم مالينا بس.
2: حبيبتي مالينا اشتقنا لها، بس إلي منو هينا
1: إلي
2: يا ويلي منك يا إلي.
1: كل ما يروبا ناطرته السبت.
2: السبت ناطرينك تيخبروني. هلأ بكرة بعتولي فيديوهات،
1: هلأ بعتلك فيديوهات كيف عم يترقص ويلعب موسيقى بتشوف، رح تشوفي غير إلي اللي بتعرفيه بالستوديو اللي قاعد رايق.
2: أكيد. شو إلي بدك قهوة كافي دو برازيل ولا بليها؟ بدك تعمل له ركوة خاصة.
1: ما هو وقت اللي بيكون معنا إلي غير الركوة اللي بنستعملها بس تكون مالينا، لأنه إلي بيشرب كثير قهوة يعني. أنا وياه الصبح بيصارت ستة كل واحد شرب ثلاث فنجين.
2: شو عم تحكي؟
1: ثلاث فنجين.
2: إيه هلأ ما فيكم تشربوا، بتشربوا شفة صغيرة بتتركوا لي للركوة.
1: في كثير. الله يبعث الخير.
2: إيه أكيد. مرسي يا شربل إلي. يلا بنكفي من قلب بيروت.
4: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. والشمس رح تطلع. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. عايشانا أحلى سنين في العمر غير العين. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. حبك مثل بيروت. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
5: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
6: شو سكور؟
5: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
6: ما البوسيشنتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
6: انتو ولا كلمة، بس حسابكم معنا سبت الجاي
5: بده يرجع المونديال يروح السامبا.
6: السامبا قال لك هو دفكي قال شو بيعرف.
7: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
6: طب خبرونا شو بصير. ايه
5: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
8: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي دي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lv. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
6: لك ايه؟ ولك يسلم يا بطل.

المستمعين أهلا وسهلا فيكم من جديد. يا رب يكون هيك هالويك أنت حلو على الناس، حلو على لبنان، حلو على بيروت، يعني من بعد الأخبار والاتفاق السلام خي، يعني بتحس ما بعرف تغيرت هيك نفسية الناس، غير شي بتحس الناس. تعرفوا انه 3/4 الناس بطلت تسمع اخبار؟

0: آسيف زيتون شو قوية هالغنية مبارح نزلت. عم بيخبرني إلي إنه مبارح نزلت هالغنية.
1: أنت حبيبي اللي بيرخص
0: والله في إحساس حلو بالهواء إنه في شيء جديد يعني عم بيصير، وإنه يمكن هالصيف يكون منيح ومختلف أهدى أرياح يحمل معه أخبار أحسن من اللي تعودنا نسمع. كلنا بنعرف إنه أي استقرار أو تهدئة أو خطوات باتجاه السلام أكيد بينعكس إيجابياً على البلد.
2: بنمشي
0: جالس
2: بالمقلوب
0: أبداً.
2: شو المطلوب
0: منا؟ بس بدي أقول لكل المستمعين اللي عم يسمعوني إنه هيدا التأثير الإيجابي على البلد ما بيكون بين ليلي وضحاها، هيك منعرف، ولكن بلبنان مبلا بيكون بين ليلي وضحاها.
1: شو المطلوب؟
0: بلشت من ثقة الناس، حركة الاقتصاد، السفر، السياحة، بلشت من نفسية الناس اللي تعبت من التوتر الطويل.
2: ونحكينا الله ينجينا حسد وغيري ولزق.
0: يا رب يكون الصيف واعد، يا رب. أكيد السلام الحقيقي ببلش من جوا، يعني من جوات الإنسان قبل ما يبلش بالأخبار الكبيرة.
1: شو

0: دايما عم خبركن على تطبيق بيجنن شو ما بدكن، لأنه هيدا التطبيق سيرفي فايند بيجمع عدة تطبيقات بتطبيق واحد. شو ما عندكن مصلحة، محل خدمة وبدكن الناس تعرف فيه ويوصل لأكبر عدد من الزبائن، يعني بدك سيرفي فايند
1: يا جماعة قلبي.
0: لأنه مش كل ما الواحد بده شغلة أو ناقصه شيء بيصير يتحذر ويسأل ويتلفن. كل اللي عليك تعمله تفتح الأب وتكتب الشغلة اللي بدك إياها. شو بدك مثلا؟ مرضى، بدك معلمة، بدك صيدلية، بدك حكيم، بدك مؤسسة، نادي رياضي، شو بدك بيعطوك بتلاقيها وين موجودة بسيرفي فايند من الأقرب عليك للأبعد.

حصريه حلوه لكل الطلاب، فرصه رائعه بي سيرفي فايند. تطلعوا شوي مصروف بالصيفيه، فيكم تكونوا بروكر لسيرفي فايند وتبعتوا لينك لكل واحد عنده مصلحه، مهنه، مؤسسة، لما يشترك بسيرفي فايند بيطلع لكم نسبة من الاشتراك، وإذا بدكم النسبة تكون أعلى اللي عليكم بس إنه تتواصلوا مع الإدارة على هيدا الرقم. في 2 كود 70 أو 71، الرقم 10 77 06. شو هالمخلوق؟ نزلوا سيرفي فايند بتليفوناتكم وسيليولاراتكم وما تبرموا كتير، بس افتحوا الابليكيشن سيرفي فايند 71 او 70 10 77 06.

إليه الكيني، أنت بتعمل سبور إليه؟ ما بتعمل؟ اسم الله منين جايب هالجتي؟ عضلات ومع عضلات. أنتو بدي أخبركم خبرية كتير مهضومة. ابن بنتي اللي بأمستردام اسمه رمزي كتير مهضوم، عمره شي سنتين وشهرين، زغطور بعده، بس بيحب الطابة بشكل مش طبيعي. يعني عنده شي 100 طابة بالبيت، وكل ما يظهر من البيت بيقلن بدي طابة. جايين هني بالصيفية ب7 آب. مهم، قلت أنا بدي أعمل له مجموعة من الطابات، شي صغير شي كبير شي ملون شي. بقى رحت جبت هول الطابات وجيت على البيت وفلتهم هيك على البلكون بالصالونات ودقيت لها لبنتي، قلت لها وينه رمزي خلي يشوفني أنا عم بلعب بالبالونات. وصرت ألعب وشوت هالبالونات، شي طلوع شي نزول شي ما بعرف شو، هو مثل اتفاجأ انصدم قد ما عنده هوس بالبالون. خوت هلأ صار كل يوم مرتين ثلاثة إلا بدي شوف تيتا عم بتشوت البالون. يعني عم بعمل سبور كل يوم، شو بدي قلكم، ربع ساعة نص ساعة وأنا عم شوط البالونين. واحد طار، واحد اجى على التابلو، واحد روح الباز، واحد يعني شيء مش معقول. قلت له يعني بكرة بس تجي لهون الله يساعدني. هيدا عم خبركم من أجواء المونديال، يعني مش شايفني شربل، مش شايفني ضعفاني.

شو عملت لحظة شربل تشوفها إذا تعرفوا شو عملت؟ بعت على أمستردام كوش بيبي لاند، قلت لها لبنتي جربيهم خليني شوف إذا منيح ولا مش منيح. هيدي البراند قالت لي بتجنن بتكنولوجيا إيطالية مطابقة للمعايير ومواصفات القوانين اللبنانية. بيبي لاند بينباع بدول كتير مثل الخليج العربي وأكيد بلبنان، مجرب على كتير ولاد، ما بيسرب، امتصاصه عالي وما بيسبب حساسية. هلا صار موجود بأغلب الصيدليات والسوبر ماركت. إذا بدكم تستفسروا عنه أكتر وين موجود، فيكم تتصلوا على هيدا الرقم 76 665 759. كمان فيكن تتابعون على انستا بيبي لاند دريمز. اذا بدكن تتواصلوا معهم 76 665 759.

0: نشوف هالفويس.
1: يعطيكم العافية.
0: شو هيدا؟
1: بس ربحنا شيء الصبح، قال لي بس سكر ويبعثوا لي شيء على الواتساب.
0: يلا. مش نبعث لك، اعطيناك رقم مش علي؟ علي يمكن معنا. على كل رح ابعث لك الرقم، هيدا بدك تتصل فيه تتربح.

0: كيفك انت باهي؟
1: بكره بس يجي رمزي الله يساعد مالينا.
0: ليه؟
1: الله يساعدك انت.
0: ليه؟
1: يا بون ويكند.
0: ليش الله يساعد مالينا؟

0: امبارح مرقت على المولان دور، يا ويلي يا ويلي يا ويلي، ما بقدر اقول لكم الاجواء الحلوه، القعده، الحماس، التشويق. شو بدي اخبركم؟ روحوا على المولان دور بذوق مصبح وشوفوا الاجواء الحلوه لتشجيع المنتخب اللي بتحبوه، لأنه بالمولان دور ذوق مصباح المونديال غير شيء والمتعة أكبر. أكيد بدكم تحجزوا 79-09-92-39. هلأ عاملين عروض، بدي منكم تستفيدوا من هالعروض خلال المباريات بس. يعني أول شيء عاملين أوبن بير بس ب $14 وكلها بير عالمية، ماركات عالمية. تاني شي عاملين أوبن بير مع أرجيلة $19، وكمان 3 بيتزا فيجيتيريان وفرايز وسوفت درينكس بس ب $12. يلا توجهوا على المولان دور بذوق مصبح وشجعوا وحمسوا وعيشوا أجواء كأس العالم بالمولان دور ذوق مصبح.
1: افتح ارباح شراب وشجع، بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطا لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
2: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: حفلات بيروت. إذا كنت بعذابي راديو جاي تترجعني. والجسار الجمعة في السابع من آب بيروت هول سن الفيل. وبتسألي بغيابك شو صاير فيه. تباع البطاقات عبر ticket.co. للاستعلام 03-46-77-99
1: برعاية أغاني أغاني.
2: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجمة عبير نعمة.
2: ولا منحف ولا منحف.
1: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: وينك وينك.
1: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: بعدك تطلي عبا عيونك.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: قولك بعد بنرجع مرة.
1: هذا الحفل برعاية بيبسي.
2: وينك.
1: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
3: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssid Bayet Level 1. Follow us on Instagram at

0: كل المستمعين رجعنا نحن وياكم لقائنا سوا على الهواء.
1: لموني ولا مني مني في بعدك علي جنني.
0: شو الأغاني الحلوين يا إلي؟ مرسي كتير. طيبي روق الراس.

بعد ما راح عند مجوهرات وهيبة راح لي كتير عندكم مناسبة خلقان بيبي جديد بالعيلة أو الأصحاب اللي بدكن ياه لأنه عاملين أوفر بيجنن هلأ خصوصي كمان للأول قرباني صليب مع سنسلي $15 هول الأسعار وين بتلاقون غير بجولوري وهيبي بساحة جوني يا وهيبة جولوري منين بدنا نلاقي بلاك $30 والليدي أكيد وحلق والليدي $25 عندهم تشكيل كتير كبير من الهدايا مجموعة كبيرة من المحابس بأسعار مختلفة لكل الميزانيات أجمل تصاميم الذهب الإيطالي وكمان عندهم محلي أكيد وبيشتروا منكم الذهب المستعمل طبعا صار لهم 30 سنة تقريبا وهني رائدين بصناعة واستيراد الذهب يلا ناطرينكم بجوني ساحة جوني فيكم تتواصلوا معهم بالواتساب على 03-87-0288 هلا بيفتحوا كل يوم من التنين للسبت من 9 الصبح للـ 7 المساء عشلوا لحقوا حالكم وروحوا عندو هيبة جولوري بساحة جوني 03-87-0288

يلا خلينا نروح إلى عالم تارجت فود. إلون سنين مرفقينا إن كان بالمدرسة بالجامعة أو بالشغل، وكنا أعز الأصحاب معهم بفترة الكورونا، يعني تنذكر وما تنعاد هالمرحلة. أكيد عم بحكي عن الوايبس، جل سانيتايزر، سبراي سانيتايزر، إن كان بحجم صغير أو كبير، للفريش أند سموث أكيد. بده يربح معنا بده يتصل فينا على 01-322-1000. وأنا بانتظاركم أكيد تتربحوا معنا مع تارجت فود.

مثلا أنا بالبيت بكل المطارح بكل الغرف بالبيت موجود فريش اند سموث، ما بقدر أقول لكم شو بستعملهم، بالسيارة أكيد، بالجزدين أكيد.

يلا بدنا ننطر المستمعين اللي مش ربحانين معنا مع تارجت فود، بليز يعني اللي ربحانين ما تتصلوا فينا.

قلنا معقول يشيلوا عن الوجه شو القشري عن الوجه؟ فيكن تمسحون بس في أكيد أشياء خاصة وكريمات خاصة وأشياء للوجه يعني. يلا معنا اتصال. ألو.

0: الو بونجور.
1: بونجورين، اهلا وسهلا. مين معنا؟
0: معك ساره جوهرجي.
1: كيفك يا ساره؟
0: منيحه ماشي الحال.
1: تمام، لين عم تحكينا؟
0: انا من المنصوريه.
1: اهلا وسهلا يا ساره. انا عم بحكي عن فريش اند سموث من تارجت فود. بتستعمليهم شيء؟
0: أكيد.
1: شو أكتر شيء؟ وين أكتر شيء؟ يعني بالسيارة مثلاً؟
0: لا، هي بالسيارة وبالبيت.
1: بالبيت وكمان بالشغل بالمكتب. أكيد. أوكي سارة، بدي أقول لك ألف مبروك، ربحتي معنا مجموعة بتجنن. رح توصل لك أكيد إذا اتصلتي بتارجت فود، رح أعطيك الرقم بتسكري.
0: أكيد، مرسي كتير يا
1: مرسي بونجورني. سارة بونجورني، باي باي. أكيد سارة بدها تتصل بالصفر 1-901-702 أو 703 لا تستلم جايزتها. الميني توست أكيد في منه ثلاث أصناف، في شوفين وريجولر ودايت. أكيد هو لا مشيت صغار مهضومين وحلوين. كمان رح ربح المستمعين من تارجت فود اللي بيتصلوا فينا على 01-322-1000. فينا نعملهم هولي توست، الميني توست الصغار، فينا نعملهم أشهل أبيتايزرز مع حمص مثلا، كتير أشياء فينا نحطهم على البورد تبع الشاركوتري، أنواع وبيضيفوا نكهة ولا أطيب لمختلف الأجبان. صنع لبنان، فينا نستعمل هيلث أب ميني توست مع السلادات، الكنابي، البروسكيتا الإيطالية الشهية، كمان طبعا مع الحلويات.

0: اتصال. الو الو.
1: يا الله
0: شو هالقصة هيدي؟ شو هالقصة يا عمي؟ بليز بليز، كل المستمعين بعرف بحبوا يربحوا، بس بليز اللي ربحانين ما يتصلوا فينا.

0: إذا بتعملوا معروف. يلا اتصال. ألو
1: ألو.
0: إيه بونجور.
1: بونجور.
0: يا هلا، مين معنا؟
1: شانتال.
0: شانتال؟
1: نعم.
0: إيه شانتال، شو العيلة؟
1: ريف.
0: أوكي، أهلا وسهلا فيك. تاكلي توست من هيلث أب؟ يعني أنت إجمالا بتحبي التوست؟
1: أكيد.
0: أوكي، هول ميني توست كتير لذيذين ومهضومين، لأن فيك تحطيهم بالسلادات، فيك تاكليهم مع الأجبان، مع المربى، مع كل شيء. وفي منهم دايت، ما تخافي، يعني ما في كتير كالوريات. أوكي؟ ليه عم تضحكي؟ ليه عم تضحكي؟
1: لأنه أنا
0: عطول بستعمله. أوكي، خاي، طيب كتير منيح. رح تعبي الخزينة هلأ منهم. ألف مبروك لإلك شانتال. بس أكيد بدك تتصلي بشركة تارجت فود لتستلمي جايزتك.
1: أوكي،
0: يا هلا فيكي. باي باي. بونجورني. باي باي.

0: الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل. أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلام 03-46-77-99
1: برعاية أغاني أغاني. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
2: زي والله بحكولي عنك إنك أنت دايما
1: بليلة شبابية استثنائية السبت 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: المرة بتعرف خيالة يا بلي يا
1: لا. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
2: غالبا.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك
2: غالباً.
1: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرود. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.
2: كل القصايد من حنا عينيك.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
2: لو غمضتن عيني ومشي
1: ليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وكل العالم حيسوق.
1: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: لقونا كل يوم من التنين للجمعة ببرنامج والعانة مع رولا الشمية على الساعة 5:30 لتتعرفوا أكثر على توفير ماكس هايبر ديسكاونتر. باي مور باي لاس ولا تربحوا جوائز كتير.
4: والعانة والعانة.
5: صارت ستة
6: في هالأيام المليانة ضجة وأخبار بشعة وحرب، حتى الأخبار السياسية ويدي شو بتوجع الراس. فتشوا دايما عن فسحة أمل.
7: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
6: مدينة بتختار الأغاني بكل عناية.
8: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار.
9: نشتورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
6: المسافات بعيدة كتير بس أغاني بتقرب المسافات. يلا وعيوا أهلنا بدول العالم.
10: رجعني على لبنان.
6: بدي أعمل لبنان كله حلو بالإذن من كل إخواننا العرب اللي عم يسمعونا.
10: ولا صور شو مشتاق.
6: يا حرام عصور شو عملوا فيك يا مدينة التاريخ، شو عملوا فيك يا صورة.
1: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني

0: بالتأكيد بنكفي نحن وياكم لقاءنا، مستمرين معكم لغاية الساعة 10، ولكن هلأ رح نتوقف مع إطلالة جديدة لشربل مع آخر الأخبار. هاي شربل،
1: صباح النور ميراي.
0: صباح الخير،
1: كيفك؟ منتمنى لها
0: أوليك منيحة. كيفك أنت؟
1: وعنك
0: جاي
1: كنت
0: فاضي،
1: كنت كبيت الفنجان.
0: إيه بس جاي فاضي، إيد لقدام إيد لورا، يفتح دينا كله ولو جيب لك شي فنجان
1: هلا
0: قهوة
1: هلا على البريك
0: دوبريزي.
1: هلا على بريك التسعة وثلاث أطيب فنجان قهوة كافيه دو برازيل
0: أكيد.
1: ميراي خلينا بس أولا نقول أنه انخفض سعر تانكية البنزين بهاللحظات، نكب الفنجان عن جد.
0: شفت يا عليك
1: يا الله، إلي إلي بشرفك جبلنا شي شقفة وشي ف خفض سعر تنكية البنزين بس وقع ينزلوا عطيبك ميرين بليز
0: ايه
1: او رأيك
0: ايه شفت
1: 18,000 ليرة انخفض سعر تنكية البنزين 95 أوكتان، صار بمليونين ومئتين وعشرين ألف ليرة. المزود انخفض سعر التنكية 40,000 ليرة، صارت التنكية سعرها 1,795,000. أما الغاز العشرة كيلو فبقيت على سعرها بمليون ومية وسبعة وعشرين ألف التنكية.
0: اوكي فيري جود،
1: شكرا لنائبه اصحاب المحطات ميراي اللي دائما بيزودونا. دكتور جورج براك صحيح كبير لك، اولا قبل الكل بيزودونا باسعار المحروقات.
0: شكرا لهم، تحيه كبيره.
1: بتعرفي خلينا نبلش من الاخير، بدي اول شيء بدي وجه تحيه لكل اهالي صغرتها، كل اهالي قضاء صغرتها وتحديدا اهدن، وكل يلي بيسمعونا بهالمناطق. هالويك اند عمراني باهدن، بتعرفي لانه في رالي اهدن يلي هيدي النسخة 30 من الرالي يلي بنظمه الأتسأل بأهدن. إن شاء الله يا رب ما بيصير في أي حوادث تذكر. ورالي أهدن يلي بينطلق ميراي رح بيكون سبت وأحد، هو من أبرز جولات لبنان. الانطلاق بكرة رح بيكون مع المرحلة الاستعراضية على الساعة 4 بعد الظهر من ساحة الميدان بأهدن، والأحد بيكون في استكمال المنافسات على مراحل السرعة يلي رح بتكون بمنطقتين يلي هن الخلدية ومزيارة. كل مرحلة رح بيعيدوها مرتين لأنه المسافة شوي قصيرة. موفقين كل السائقين بهالرالي، وتحية للأتسأل ولا بلدية صغرتا وأهدن. كمان الحلو ميراي أنه بأهدن بتعرف أنه كانوا لغيوا المهرجان الدولي يلي بيصير كل سنة، بس هيدا السبت يعني بيفتتحوا يبلشوا الناس يتجمعوا من الساعة 3 بساحة الميدان بأهدن، بس المرحلة الاستعراضية بأهدن للسيارات رح تكون الساعة 4. ومثل ما قلنا بس تخلص المرحلة الاستعراضية على 9:30 بالليل رح بيكون الحفل الرسمي لإطلاق الموسم السياحي بشكل عام بأهدن.
0: يا رب يا رب
1: بساحة الميدان. أكيد ما رح يكون في مهرجان مثل كل سنة، بس على القليلة رجعوا عملوا نشاطات مهضومة. يعني حتى على الانطلاق على 9:30 بدي ادعي كل الناس تطلع على اهدن هالمنطقة الحلوة من شمال لبنان يلي على 9:30 رح ببلشوا مع سهرة فنية مجانية. رح بيكون في دي جي والفنانة ماريتا أبي نادر والفنان سام عبدو، يعني هيك حفلات مجانية. ورح يعلنوا على 9:30 بكرة السبت بالليل عن برنامجهم لها الصيفية، البرنامج السياحي والفني بأهدن.
0: حلو.
1: بما أنه بلشنا إذا بدك بالرياضة، لو رياضة سيارات، خلينا شوي نحكي عن بشكل سريع عن المونديال، لأنه بفتكر هيدي الأخبار أكتر شي بتهم الناس هلأ.
0: ايه؟
1: اللي بيفهم واللي ما بيفهم عم بيتابع.
0: مثلي يعني مثلي
1: اللي انت بدك تشوفي عنا
0: اللي ما بيفهم.
1: ميراي بدي حي بدي قلنا جيراننا بيقولوا شربل بكم شي صاير عندكم، بتكون ميلينا عم تصرخ عم تنط على الصوفات.
0: يا
1: عم
0: الله
1: كتير. الليلة على الساعة 9، لأول شيء خلينا إذا بدك أعمل جولة قبل ما أحكي شو في مباريات.
0: أوكي.
1: يعني مبارح البرتغال فازت على كرواتيا 2-1، كانوا متعدلين بالوقت الضايع بالوقت الأساسي. بالوقت الضايع البرتغال حسمتها بهدف قاتل كان بالنسبة للأسف لكرواتيا، هيك بتكون تأهلت للدور 16. البرتغال. إسبانيا فازت على النمسا 3-0، كانت موجعة هالمباراة، فوز كتير كبير وأكيد مستحق للإسبان. هيك بيكون منتخب الإسباني أكد من خلال هالفوز الكبير عبوره للدور المقبل. كمان سويسرا فازت 2-0 على الجزائر. هارد لاك لمنتخب الجزائر، مباراة كانت كتير قوية للمنتخب السويسري كمان خلته يتأهل. أما الليلة، ليلة على الساعة 9 المساء الأرجنتين رح يلعب ضد الرأس الأخضر، والساعة 1 الفجر كولومبيا بتلعب مع غانا. ومع مباريات اليوم ميراي بتكون اكتملت مباريات دور 32، بننتقل للدور 16 يلي ببلش اجمالا الاحد، ببلش السبت بس الاحد كلنا ناطرين مباراة البرازيل. يا الله مع النرويج بس مأخرة، يعني التنين رح نجي عمل لولح
0: اي ساعة، يعني
1: شي ساعة 11 تقريبا بتوقيت بيروت. ويلي بيفوز بهيدي المباراة هو بيتأهل للدور الربع النهائي.
0: حلو، هي برازيل مش متأهل
1: اكيد، مالينا ما بتجي
0: يا ويلي.
1: هلا انا بجي بكون
0: يا ويلي
1: مش كتير مبسوط.
0: وين من عزة؟
1: ايه؟
0: وين من عزة يعني؟
1: بالسفارة. يلا شفت هذا الفيديو للرهبات البرازيلية؟
0: لا شو ما كنت بدي احكي عنه،
1: هو للرهبات مش معقول.
0: لا لا ما شفت الرياضة، شفت
1: ايه احنا هيك بصير عنا بالبيت وقت ماتش البرازيل.
0: بس انه انا قصدي انه المونديال قدي بيعمل بالناس مش كتير معقول كتير.
1: بكرة ميراي، بكرة 11 بالليل المغرب، بدنا نتمنى التوفيق عن جد للمنتخب المغربي. بكرة المغرب رح يلعب مع كندا على الساعة 11 بالليل، ولكن هالفرنسا يعني المنتخب اللي عن جد عنده كتير حظوظ، مبدع على المنتخب الفرنسي. انه المباراة الساعة 3 الفجر يعني مع منطق الساعة 3 الفجر ضد الباراغواي. وكنا حكينا عن البرازيل، يعني غير البرازيل الأحد والنرويج كمان ما بدنا ننسى انه في المكسيك وانجلترا رح يلعبوا 3 الفجر
0: يعني كمان
1: الفجر. فان شاء الله يا رب الفرق اللي بتربح، بس بليز بدون يعني يكون تزريق منطقي
0: ومحضوم،
1: ما يصير يعني بماتش البرازيل مثل ما صار قبل بالشمال يروح جرحى واصابات. لا ما بدها هالقد يعني البرازيليه،
0: شو خاصنا بالبرازيل.
1: فرجيتك فيديو يعني بيت عمها الميلينا اولاد عمها عم يحضروا بالبيت وربحت البرازيل، انه زقفوا ورقصوا ونطوا ما بدها هالقد نكسر نطلع على البلكون نضرب بسفن ونقوس.
0: هيدا لبنان.
1: بدي احكي عن موضوع كتير مهم، وصدقيني اكتر موضوع بننسأل عنه موضوع الاسكان. يعني امبارح تلفن لي شاب كان واقف بالصف، فات اخذ رقم من قدام من المؤسسه العامه للاسكان، واقف قال لي شرب البليز لي ساعتين الله يخليك، يعني طب شو الحل؟ موضوع الاسكان هو موضوع اجتماعي، او اذا بدك ملف اجتماعي كتير ملح جدا كتير مهم. أنا برأيي من أهم الملفات، يعني مراي من وقت الأزمة لليوم الناس اللي كانت أخده يلي مثل ما بقوله زمطت بريشة على لعبة الدولار راح تسكرت كل شيء، يلي كان عليه 100 مليون ليرة يعني عم تحكي 70,000 دولار راح سكرهم بضربة واحدة
0: أكيد.
1: بس طب نحن محرومين، طب الناس يلي ولا مرة استفادت من المؤسسة العامة للإسكان. كمان هيدا موضوع ملح، موضوع اجتماعي للشباب اللي بدهم يتجوزوا بدون يأسسوا عائلة، فضروري الحكومة تلاقي حل لهذا الموضوع. ما فين يقولوا بسبب لعبة الدولار ما فينا بقى نعطي قروض للناس لحتى تشتري بيوت. ضروري يلاقوا لها حلول. امبارح لجنة المال، اسمعوني كل يلي عم تحكونا خصوصا وملفاتكم عالقة إلى كذا سنة وما عم تقدروا تستلموا ملفاتكم وتنجزوا الملف، امبارح لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان اجتمعوا وتابعوا درس اقتراح القانون لاستيفاء رسم مالي مقطوع على معاملات التسديد المبكر. يعني ميراي نحن كنا أول حدا حكينا عن هذا الموضوع. أنا بدي حيي مدير عام ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان المهندس روني لحود اللي كنت عم بحكي معه قبل ما فوت على الاستوديو، عملنا كل السلامات لإلك. فكنا أول ناس حكينا ميراي عن هذا الموضوع. هلا امبارح صار في درس لهذا الرسم، أنه بصير عندك بتدفع 100 مليون، بالأول الحكم من زمان على 50 مليون، رح بيكون الرسم 100 مليون. أنت بدك معاملتك تخلصيها بسرعة بدك تدفع 100 مليون ليرة. بس شو يعني السرعة؟ حزارة قدي يعني السرعة؟
0: قدي يعني؟
1: قولي، لا قولي كلمة
0: شو ما بعرف.
1: أنا بقول لك أكبر أصغر
0: ما بعرف. شهرين؟
1: أربعة أشهر لخمسة أشهر. هيدي بدك تدفع 100 مليون. بدك
0: تنطري قد ايه بيطلعوا 100 مليون بالدولار؟
1: بشي 11,000 دولار يمكن، يعني 90 مليون بيطلعوا لهم 10,000. ما هيك؟ لا
0: وانا
1: لا سوري
0: لا
1: 90 مليون بيطلعوا 1,000 دولار، يعني شي 11,000 دولار زيدي له واحد ضيعتين بصيروا قد ايه؟ 9+
0: يلا مستمعينا الشاطرين بالماتيماتيك حكونا، بعتولنا قولولنا، بس بدي أعرف قديه بالدولار.
1: يعني 1,000 شي 1,100 دولار يمكن. شي 1,100 دولار
0: إذا هيك بسيطة.
1: بتعرفي ميراي، بتعرفي كنت عم تابع، كنت عم بحكي مع سيزروني لحود، بتعرفي كم ملف هو كعطين قروض للبنانيين؟ بتعرفي كم قرض عطين؟ تقريبا كانوا شي 85,000 قرض. بتعرفي من وقت الأزمة لليوم كم ملف صاروا مخلصين؟ من 85,000 ملف قدي لنا يعني كم سنة صاروا مخلصين بس 35,000. يعني بعد عندك 50,000 طلب على الأنين. يعني عندك 50,000 عيلة ناطرة. هيدي مش زنبون. إذا أنتوا بسبب سياساتكم الفاشلة خليتوا هالدولار يطير ويحلق ويقضي على كل شيء،
0: مش معقول
1: ويصير في تضخم بكل المجالات، هيدي مشكلتكم. انتو حبيتوا تكونوا بمواقع سياسية بالبلد، انتو بدكم تلاقوا حلول للأزمة مش أنا. 50,000 عيلة بعدهم ناطرين، يعني رح بيصير في رسم بس بعد ما بلش يتطبق، رح بيصير بده بعد بده مسار قانوني طويل لحتى يوصلوا له. بيصير يدفعوا 100 مليون ليرة، فإذا خلال 4 أشهر ماكسيموم 5 أشهر بيتم إنجاز ملفه. برأي أنا ما بلوم المؤسسة العامة للإسكان، المؤسسة العامة للإسكان عم تشتغل بشغور بنسبة 87% من الموظفين. ففيقوا يا حضرة الحكومة، فيقوا مؤسسة عم تنجز معاملات للناس فيها شغور بنسبة 87%. ليه؟ لأنه الناس طلعت على التقاعد وصارت ببيوتها عم يشتغلوا. صراحة
0: ما في حدا. شو 87؟
1: ما في حدا، معدودين الموظفين. ميراي
0: كيف بده يشهلوا؟
1: أنا بدي أعزمك شي مرة نخلص من هون، انزل أنا وياكي على العدلية على المؤسسة العامة للإسكان تتشوف الملفات كيف محطوطة على الكراسي بالمكاتب. على الأرض. شي بيخوف، شي بيخوف. يعني منيح اللي قالوا النفس يطلعوا بهالملفات ويشيلوا ملف ورا التاني، ملف ورا التاني، بيشيلوا بحسون ما رح يخلصوا. بما أنه حكيت أنه لجنة المال والموازنة اجتمعت مبارح كمان، ميراي في رسم، إذا بدك في درس عفوا، لمشروع قانون لتعديل كل رسوم كتاب العدل بلبنان. فهيدي بشرة لكتاب العدل اللي عم يسمعونا، بدي يعدلوا لكم الرسوم. بس مش للناس، يعني الناس ما رح يزعلوا. هلا انبسطت الأستاذة ميشلين الخوري تسمعنا كل يوم كتبة العدل بأنطلياس.
0: يا عم بشرفك شاربيل، بدي أسألك سؤال، في حدا بالبلد ما بتعرفه؟ بشرفك
1: ميشلين خوري، أستاذة ميشلين خوري تعرفت عليها مرة، وحياة الله يا ريت إذا حدا بيبعت لك، مش بحاجة لدعاية، إذا حدا بيبعت لك على الواتساب بيعرفها بأنطلياس، بتيجي من البترون كل يوم. الأستاذة ميشلين خوري بيبقوا العالم واقفين عندها بأنطلياس، هي أول طابة بتطلع بمبنى قديم، بيبقوا العالم واقفين على الدرج ورا بعضهم، منك مضطرية تروح عند كاتبة عدل الناس فوق بعضها، عندها شي 20 صبية بيشتغلوا عندها، بس بتفوتي بتحضري مسرحية، أهضم مخلوقة ممكن تلتقي فيها بحياتك. يعني تصوري فايت لعندها هديك اليوم اللي عمل معاملة للبنت اللي عندها عم جدد لها الإقامة، وصلت ميلاني مش معك قدام كل العالم عند على الباب، ما تعملوا له صارت تصرف، ما تعملوا له المعامله اذا ميلاني كثير مهضومه. مسرحيه بتحضري مسرحيه انت قاعده عندها. ماشي، شوف الموظفين قد ايه بحبوها. ميراي بس بدي اختم، بما انه حكينا صار في تراجع باسعار المحروقات، نحن دائما من انه بدنا يصير في تراجع مثلا بكل المواد الغذائيه اللي هي شغله ضروري، بس في ناس بتروح على شغله بالسيرفيس، سيرفيس بيطلعوا المحروقات اسعارهم، كل شوفير فتح حسابه، أكيد ما عم بشمل الكل بس الأكترية، ناس صار عندهم السيرفيس بيعملوا 250,000، في شوفيرية ب300، في شوفيرية ب400، في فلتين قد ما بدك. والناس عم تحكينا مش كل الناس مع السيارات، مش كل الناس بتسترجي تطلع بالفانات، خلينا نقول الفانات صارت للعمال الأجانب، في فلتين بموضوع تسعيرة السيرفيس. نزلت الأسعار المحروقات قد ايه صار لها عم تنزل؟ ليه ما تغيرت أسعار السيرفيس؟ ليه ما رجعت مثل ما كانت؟ الحاج بسام طلايس شو بقلنا؟ رئيس اتحادات نائبات قطاع النقل البري عم بقول انه قال 17 عنصر بيدخلوا بتحديد سعر السيرفيس. قال 17 عنصر يا لطيف. أزمة الشرق الأوسط قال هن بيحسبوا الصيانة، بيحسبوا أسعار قطع الغيار، بيحسبوا الدواليب، الزيت، قال هو كلهم بيدخلوا بمعنى ما في شك ميري انه معه حق، مع انه ما قنعنا كتير، بس ليش بس يغلوا أسعار المحروقات بيغلوا فأزن إذا 17 عنصر بيدخلوا بتحديد سعر السيرفيس؟
0: أكيد لأنه طلوع.
1: مطلوب من وزارة الأشغال العامة والنقل اللي يراقبوا ميري، يراقبوا
0: شربل مفروض، هيدا المفروض الطبيعي
1: ميري. بعرف أنه أنا وقتي خلص وبدي أقول بوم ويكند لكل المستمعين، بس ما بدي فل وهيك، أنت قلتي لي جاي
0: وإيديك
1: فاضية، بالعكس إيدي مليانين.
0: يلا
1: المرة محملهم أوزمو
0: ايه.
1: بس بدي شيء أم بليز أو ما بعرف،
0: أكيد يكون يمكن عند أولاد،
1: بلا يمكن شيء ولد ما عنده مدرسة ما عنده كولونية عم يسمعنا، بس إذا أم أو بي بس بليز يكون عندكم أولاد كتير واضحين، مش أنه بتكون تعطون لأولاد الجيران
0: ايه.
1: أم أو بي بدنا نربحكم هدية من أوزمو.
0: يلا.
1: أو إذا شي ولد عم يسمعنا على 01-322-1000
0: يا ريت شي ولد بيحكينا على
1: 01-322-1000
0: في اتصال. ألو
2: صباح الخير.
0: صباح النور، ولك عمول حالك ولد، قول بوشوش
2: مرحنا وليه كلنا وليه.
0: شو اسمك؟
2: اسمي موريس.
0: موريس كيفك يا موريس؟
1: شو العيلة موريس؟
2: الحمد لله موريس هاي.
0: أهلا وسهلا فيك موريس. مجوز عندك أولاد؟
2: ايه عندي ثلاث شباب وصبي.
1: شباب لك الله يسعدنا عليك.
0: عندك ثلاث شباب؟
2: ثلاث أولاد يعني ثلاث أولاد.
0: موريس
1: إلا
0: لا مش شباب، أولاد.
1: ايه عرفت ما أصلا
2: كنت
1: عم قلو فيك تقلها الميريش ونحن الكبار ده حقنا يعني بالأوزمو.
2: ما الله خلي شركة فاينانس تريلينج كبير وصغير.
0: اي والله صحيح. برافو عليك خاي. طب كثير قد ايه عمرهم اولادك يعني؟
2: سبع سنين ورا بعضه، سبعة اثنين وهلا في شركة ست سنين والصبي 11 سنة.
0: اسم الله اربع اولاد عندك؟ ثلاث صبيان وبنت، الله يخلي لك اياهم.
1: يغزل العين، اسم الله عليك.
0: عم بتلحق.
1: الله يحميك.
2: يا عمي شو بدنا نعمل؟
0: ايه والله ايه هم كبير، الله يخلي لك
1: اياه. جد انت بطل انت ومدامتك
0: يعني. موريس حفر وتنزيل من مطانوس تريدينج. هلا انت بس تقلن بمطانوس تريدينج عندك اربع اولاد، يا ويلي شوف شو بده يقدموا لك.
2: يا
0: حبيبي
2: ان شاء الله
0: ان شاء الله ربحت معنا. هلا رح اعطيك الرقم بس سكر، بدك تتواصل انت وياهم. اوكي
2: أوكي.
0: يا هلا فيك. يلا الله معك.
1: هلا شوف إذا حافظتي.
0: لا بدي شوف أنت حافظ الرقم.
1: أنا بالأرقام زيرو حتى هلا بدي صلح، لأنه وصلنا هلا بقلك من مين وصلنا على الأد قدي 100 مليون ليرة
0: 1100
1: من زميلة لقلنا. لا على الأد أعطتني هلا بقلك بس بعد ما تعطي رقم.
0: يلا صفر لكن موريس بدك تتصل بمطعم
1: بس بالواتساب بليز.
0: أي واتساب يعني بعتلون واتساب على 03-92-92-83.
1: ايه اول ما قلت 100 مليون كان بعتني وصلني الرقم على الأد. بدك اعرف اقري انا سيرو بالارقام. 1117 دولار
0: كمان
1: من زميلتنا باخبار الام تي في يارا الهندي. تحيه كبيره لك
0: يارا مهضومه.
1: يارا
0: بدعة لذيذة كثير لذيذة.
1: فإذن 1117 دولار عم تقلي زميلتنا يارا الهندي بأخبار الام تي في.
0: يلا بدنا نقول لك بون ويك اند وإن شاء الله مالينا يا رب تكون التنين بصحة ممتازة. لا امبارح عم بحكي
1: لك ابعث لك فيديوهات كيف عم ترقص وعم تنطنط بكره بالسهرة
0: من غير شعر
1: على اغاني دي جي اليدزي.
0: اوه لكن سهرتكم عمرانه بكره.
1: انا بحس بكره الي بده يقطف شيء. الي انت مرتبط؟
0: شو بهيك ما
1: لانه في كثير صبايا. قلتي له؟
0: ايه
1: بتعرفي ولا مره سأله هالسؤال؟
0: نايله على الهوا، سالته على الهوا.
1: مش لحظه مش هيك سالني عن وهيبه جولري. اوكي
0: يلا ركود.
1: لا ما ننزعله البركي عنده سوربريز عم تمن زعله
0: اوكي يعني. بس ساحجوني اوكي
1: بركي بدي اعمل
0: بروبوزل ايه مين بيعرف
1: ان شاء الله ما تكون تسمعنا تسمعنا شو اول حرف من اسمه
0: شو سعيد شرف شو اول حرف ما بده يقول
1: يلا ميري بدي لك مو ويك اند ان شاء الله المستمعين هيك بيرجعونا التنام بنشاط وعافيه اعملوا مشاريع قد ما فيكم مش قادرين تروحوا على المطاعم روحوا اعملوا بيكنيك بس اوعى نرجع التنام وتقولوا لي قعدنا بالبيت
0: جوار الدير خليه يطلع جوار الدير شو حلو
1: كثير بدي اقول بونجور لشرب الشويري عم يسمعنا صاحب جوار الدير واهله بتعرفي حلو جوار الدير انه مشروع ما فيه فلسفة وهالمشاريع
0: ما هو حلو ببساطة
1: بحكم موقع حد دير مرمرون بعناية ضريح مرشربل هيك مشروع متواضع بتحسي حالك انه ببيتك بس الحلو بالليل بتجزدري مشي بتزوري ضريح مرشربل
0: يا شو حلو
1: بيقدروا يعملوا بيكنيك وبيقدروا ياخدوا شاليه يعني مش مجبورين ياخدوا شاليه ابدا فيهم يعملوا بيكنيك بأجرون طاولة كراسة منقل الفحم ميري كل المعلنين اللي مرقوا معنا كان جوار الدير أو غيره إذا بدهم أرقام التليفونات 24 على 24 المستمعين بيبعتونا واتساب على 03-777-969 فإذا 03-777-969 وأنا برد عليكم بالواتساب
0: شكرا لك شربيل ونحن بعد عنا آخر نص ساعة لهالأسبوع مباشرة على الهواء مع أغاني أغاني ومن قلب بيروت
3: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
4: ما البوشينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يروس سامبا
4: السامبا قالك هو دفكة هذا بيعرف
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
4: تبوا خبرونا شو بصير ايه؟
3: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورت عبر كيبل فيجن وسي دي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lv كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
4: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
7: مهرجان اعياد بيروت بيقدم ملكه الاحساس اليسا موعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
8: عايشانة أحلى سنين في العمر تضير العين
7: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
8: حبك مثل بيروت
7: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي تأمين الحفل ليبانو سويس انشورنس
9: بيروت هوليديز presents جي مانوكيان and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash for a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

المستمعين بونشور، أهلا وسهلا فيكم من جديد. نحن وياكم لغاية الساعة 10. يلا الصيف حلو يا الله، في أجمل منه هالصيف والله. واليوم أكيد يوم النهاية الحلوة لبداية الويك أند اللي كلنا بننطره من أول الأسبوع. شو حلو الليل القمر. واليوم مش يوم عادي، اليوم ريحة الصيف بلشت هيك تبين، والجو حلو كتير. خففوا شوي هيك توتر وعيشوا اللحظة.

والله يعني بما انه صيف وبحر انه هالاحساس ما بينوصف, خصوصي بحرنا قال بيقولوا امبارح اصحابي عم بيقولوا مشو تنروح على قبرص او على تركيا, او قلت لهم شو بدنا نروح نعمل, قال بنقعد على البحر, قلت لهم ليه نحن وين هلا مش على البحر, انه بحرنا بياخد العقل حقيقه. هلا اكيد كل المستمعين بعز النهار بالعجقة وبالخفقة وبالضغط أكيد بيفكر إنه لو بيهرب ساعتين من كل شيء وبيقعد بس يسمع صوت الموج. بس خدوا معكم ساندويش فلافل من عند أبو عندري أكيد طيبة على البحر بالجبل وين ما كنتوا. هلأ أكيد فيكن تروحوا لعندهم على فروعتهم الكتيرة, عندهم أكيد بيجوني هيدا الفرع اللي رجع فتح بأنطلياس بجبيل بزق مصباح وقريبا بكفر حباب. يلا قرروا شو بدكم تاكلوا اليوم وتوجهوا عند أبو أندري, هالفلافل الطيبة, هالفول, الحمص, البليلة, يا ويلي شو طيب. جاي الليلة أنا أرقص معك. خدمة الدليفري مأمنة وفيكم تطلبوا دليفري من خلال الابليكيشن أو من خلال الموقع الإلكتروني. معقول كيف بيمرق الوقت؟ مش معقول.

تكون هالصيفية غير. بليز بليز ارحمونا يا رب، تكون صيفية أمان وسلام، وهيك صيفية نرجع نحس فيها إنه في حياة عم ترجع، في نفس عم بيطلع منا، وإن شاء الله نشوف المغتربين راجعين على بلدهم، نشوف السواح عم بيتمشوا بالبلد، نشوف الشوارع كلها فيها حركة، والمطاعم فيها ضحك، والشواطئ فيها ناس عم بتعيش بلا هم. يا رب

0: أكيد الوقت بينتهي بسرعة، ولكن أوعى تفتكروا أنه إذا نحن فلينا ما بتضلوا ببالنا، بنضل نفكر فيكن على طول.
1: خطفوني حني خطفوني
0: I'm
1: like a movie
0: رح
1: لقي
0: لك إياها. بس ما بعرف ليه فتحت على ورقة هيك.
1: Oh, I

رب السلام للبنان ولقلبنا، هيك المستمعين عم بيقولوا. يا رب يا مدام ميراي برافو عليك، ان شاء الله انه نعيش هالصيفيه برواء. دخيلكم يعملوا لنا شيء بقوسي بشرفكم، لانه ما يعني حاطين امالنا بهالصيفيه، الناس كلها بدها تشتغل ما عليه يعني. لكل ال حبيبي كل طيب، ما فينا نشرب هيك شفت كافيه دو بريزي. روق علي شوي ولك يا إلي روق. بدي أقول وأتوجه لكل المغتربين ولكل الشباب والصبايا اللي عم يشتغلوا بالدول العربية وين ما كان، يعني بدنا نقول لهم انه بلدكم اكيد بحاجه لكم. هلا بعرف انتم برا، ولكن عم تبعتوا لاهاليكم، عم بترعون وعم تهتموا فيهم وكل شيء، بس هيك وجودكم معنا، وجودكم ببيوتكم مهم، ان كان للاهل وللبلد وللاصحاب. يلا تعوا، وان شاء الله يا رب اخبار حلوه نسمع انه في سواح كمان ومغتربين جايين.

0: كبيرة من القلب لكل المغتربين، لكل شاب وصبية تاركين البلد عم يشتغلوا وين ما كان، بعرف عم يبنوا حياتهم خطوة خطوة بعاد عن البيت. يمكن انتو اليوم برا لبنان، بس الحقيقة انه لبنان بعده معكم بكل تفصيل، بكل اتصال، بكل حوالة، بكل رسالة للأهل. بعرف قديش فيها تعب الغربة، وقديش الواحد بيشتغل ليبعت لأهله ويطمنهم ويخليهم بخير. هيدا الشيء لحاله قيمة كبيرة ما بتنقص.
1: لما يكون شو هالليدي والله جنون.
0: اليوم بدي اقول انه اذا الله وفق هالبلد ووفق رئيس الجمهورية ووفقنا بهالاتفاقات اللي عم بتصير بهالسلام، البلد بحاجة إلكن، بحاجة لطاقتكن، لشبابكن، لأفكاركن، لحضوركن، وللحياة اللي بتجيبوها معكن لما

0: يلا مستمعينا، عم خبركم دايما عن دهانات بريمو، لانه بعرف انه دهانات بريمو فيها جوده وراحه مع بعضهم. يعني بتقدم الدهانات منزليه وصناعيه بجوده عاليه. بدكن بيتكن يضل حلو نظيف ولونه مريح للنظر، ما إلكن إلا دهانات بريمو. ألوان عصرية، تغطية ممتازة، والأهم دهانات بريمو لو في أو سي، يعني ما في انبعاثات كيماوية مزعجة. وبعدين ما في ريحة قوية إنه ما فيك تنام بالبيت، لا، مع دهانات بريمو فيك تدهن وتعيش براحة من أول يوم. دهانات بريمو أكيد فيكم تطلبوها من الكول سنتر إذا بدكم، 01-900-822. إذن بريمو الهوت لاين 01-900-822.
1: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية.
2: عياد بيروت بتقدم جون أشقر.
3: قال لي استاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال ايه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
2: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
3: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخده، قال بده يضل حد العيلة.
2: نهار الأربعاء 22 تموز واجد أنت الياس النقاش البحرية.
3: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا معي ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
2: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: شفت بيك بوكيت قاطي راح فتح الباسبور، شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
2: تأمين الحفل لبنان سويت.

مهضومين المستمعين من هلا بيقولوا لي واحد غيب التنين. لا ما بدي غيب ليكو بشرفكم، اتصبوني بالعين بليز. شو بنا؟ بدنا نطول بالنا، بدنا نروق.

0: نقول المونديال المستمعين المهووسين عشاق المونديال وعشاق اللعبة يعني انه قديه بينبسطوا بيبقوا ناطرين مناطرة وتخيلوا لكن اللاعبين قديش بيكونوا حاملين أمال بلد كامل على كتافهم يعني ملايين الناس عم تتفرج عليهم حتى أي غلطة صغيرة بيعملوها بفهم قديش بيتضايقوا إنه هيدا الضغط النفسي على هالشباب مش طبيعي. قبل المباراة بأيام بيكونوا بنظام صارم إنه محسوب الأكل محسوب التمارين محسوبة أولكم بيناموا قبل بيوم بس يكون عندهم تاني يوم مباراة بيناموا
1: لا
0: ما بيناموا
1: بدنا نروح بدنا نهدى شوي
0: على بعد نروح
1: أنا مش عم جرب أطلع أنا أصلا
0: أكيد أنتوا عم تحضروا المونديال بدي منكم تقرقشوا هولي ستيكس الطيبين من المولندور
1: وبدنا نروق بدنا نهدى شوي وعلى بعد نروق
0: ماما قول شو طيبين كعك صغير بس على نكهات يعني في على جبنة في بارميزان تشيز بتجنن غارليك اند هيربز وكمان في زعتر
1: مش جاي على بالي احكي واحكي عن حالي
0: ما بقدر اوصف لكم الطعمات شي بياخد العقل راح يصيروا ترند بكل بيت لانه فيكن كمان تاكلوا منهم وتسكروا الكيس بزيبر ليضل الكعك يقرقش هولي كرانشي ستيكس من المولندور بكل فروعته يلا روحوا واشتروا منهم لأنهم كتير طيبين كرانشي

0: لقيت لكم خبريه كثير مهضومه عن المونديال. كنت عم بعمل ريسيرشات تشوف انه بتعرفوا قد ايه اللاعبين بيتعبوا او بيقولوا انه الحماس والتوتر بيخلي النوم اخف والعقل ما بيوقف تفكير، يعني الجسم قصة تانية بالنسبة لهم، انه قد ايه بيعملوا تمارين وقد ايه بينتبهوا على الاكل. ومهم نحن بنقعد على الكنبية ومنصير نلوم هيدا اللاعب ونلوم هيدا اللاعب وما بنعرف نحن الضغط النفسي اللي عايشينه. أكيد
1: بلون الليل سواد عيون، حرام الليل يعبي حرام علي.
0: كتير مهضومة هيدي القصة صارت بالمونديال هيدا 2026. قال قبل مباراة الإكوادور والمكسيك راحوا مئات المشجعين المكسيكيين، قال تجمعوا نص الليل قدام أوتيل منتخب الإكوادور، جابوا معهم الطبول الزمامير وصاروا يغنوا ويصرخوا لساعات. كل هيدا ليه؟ أكيد تما يخلوا اللاعبين تبع الإكوادور يناموا قبل المباراه.

0: نسمع جوسي. هاي جوسي.
1: بونجور لأحلى وأهضم ميراي وميلينا وشربيل وإلي. أنتو أحلى وأهضم عالم وأحلى إذاعة بالدنيا.
0: لا
1: معكم ماريلين.
0: ماريلين شو هيدا ماريلين؟ معقولة؟ شو طيبة جوسي، شو بتكون لإلك؟ يعني شو بتقربك بنت بنتك أو خبريني شو طيبة وشو مهضومة وشو ذكية؟ يخزل عين هالولاد هالجيل، مش معقول.
2: مبدأنا السندية إننا نبطل مدادية.
0: بنتك لإلك حياتي، الله يخليلك إياها يا رب.

زعما لقيتوا كافي دو بريزيل حواليكم، بس بعتوا واتساب على هيدا الرقم 76 777 361 بدلوكم وين في كافي دو بريزيل.

0: أمال هيدي الطوبة لأحفادك وقت كنت عم خبر عن رمزي يعني؟ طيب أوكي.
1: تعالوا نلعب سوا نرمي الطابي بالهوا لما بالطابي منلعب كل الوقت ما منتعب.
0: برافو لك يا أمال، برافو لك يا عمي شوهدة، بس طويل كتير ولك يا أمال. هاي غنية ولا مسرحية؟

0: بتعرفوا دايما الإنسان هيك بيفكر إنه بيفكر إنه هو مصيبته أكبر مصيبة. عشان هيك خلقوا لنا هول الأمثال إنه إذا بتشوف مصيبة غيرك بتهون مصيبتك، أو شو الجمل لو عنده حردبة بيوقع وما لا هاي ما خاصة. إيه شو جايب هالمثل عراسي؟ مهم إنه دايما بنفكر إنه الناس لا ما عندهم مصايب مثل ما عنا، ولك يا جماعة كل الناس عندها مشاكل ما تفكروا. بس قديش الواحد هيك بيوقف لحظة وبيفكر قديش في ناس مرقوا بحياتنا، في ناس كبرنا معهم، ناس ضحكنا معهم، ناس بكينا معهم، وفي ناس ما كملوا معنا الطريق بس تركوا أثر صغير أو كبير ما بيروح.
1: الناس كنت بإيديك غمرتها، عمري أنت وآخر همي لن يخسرتها.
0: مثل دفتر ذكريات لحياتنا بنكتشف انه حياتنا منا قصة وحدة، اكيد هي مجموعة قصص فوق بعضهم، يعني كل مرحلة الى ناسة وكل ناس الى نسخة منا كانت مختلفة شوي بهديك الفترة.

ناس بيضلوا معنا فترة طويلة، وفي ناس بيمرقوا مثل النسمة، بيجوا بيتركوا شعور وبيفلوا، بس حتى اللي بيروحوا أكيد بيتركوا أثر صغير بيضل ماشي معنا يعني.

0: بدي قلكن إذا بيح الويك إند عندكن أي شيء أي مناسبة شو ما عندكن بدي منكن تتوجهوا على سول بيرفيوم بالكاسليك. أبتعرفوا إذا فتوا على سول بيرفيوم ما بتعودوا تطلعوا لأنه أجواءهم بتجنن. أول شيء بتشموا روايح بتاخد العائل وعاملين هلأ 15% حسم على أي بارفان بتختاروها. روايح غير شكل، فيكن تطلبوا السينياتور الخاصة فيهم للرجال مثلا، في الوليد الجاد الندى، للنساء في حب وغرام.
1: شو مغير فيك قولي مثل الذهب مشغولي.
0: واكيد بتتذكروا من دبي الارما، فهلا صار في عندهم كمان براند جديده من دبي اسمها افنان، كمان هول النوعين عليهم ديسكاونت 15%.
1: يا ويل عيونك شو حلوه،
0: يا ويلي بارفانتك شو حلوه. أكيد سول بيرفيوم بالكاسليك عندهم كمان ديليفري لكل المناطق وفري ديليفري لمستمعي أغاني.

0: بقمون إذا بتحبوا تتصلوا فيهم تتواصلوا مع سول بيرفيوم بالكاسليك 70-360-124 70-360-124
1: كله بسأل شو بدك وانا دوخن الجمال اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع
2: بدي انا شو بدي
0: يلا خلينا نسمع هاي مالينا ييش تقنالك
3: هاي ميري
0: هاي
3: كل المستمعين وبس لكل اللي سأل عني انا احسن الحمد لله ويلا كلني نشاط ان انا رد برجع لكم النهار التنين ومرسي لإلي كمان دي جي ليادزي لأنه أخذ عنا اليوم وأدى وقدود سقى عمية مع إلي وبدي لك شيء بتعرفي شغلة أنه لازم أخذ لي فرصة كل جمعة هيك أخذ لي فرصة شنهار بالجمعة وأتسمع عليك من البيت لأنه مش معقول شو حلو بس هيك واحد يكون قاعد بالبيت وما عم بيعمل شيء يفتح هيدا الراديو الابليكيشن على التليفون وتسمع عليك إلي من الساعة عن جد من الستة للعشرة ما تفيت التليفون وكتير حلو واحد يتسمع عليك عن بعيد هو القريب حلو والبعيد كمان حلو كيف ما كنت بتجنن يا ميراي أنا كتير اشتقت ليك وبتعقدي ويلا بشوفك النهار التاني I love you
0: I love you too I love you more more more حبيبة قلبي انت ما عدتي مخرجة يا قلبي وما عدتي انه موظفة بالإذاعة وهيك انت صرتي من روحي ومن قلبي حياتي بحبك كتير يا مالينا وسلامة قلبك يا رب ويوم التنين منشوفك ومبوسك بوسي كبيرة كتير
2: بدي انا شو بدي انا غيرك ما بدي
0: أكيد مستمعينا بنهاية لقائنا بدي أتمنى لكم ويك أند نهاية نهاية أسبوع أكيد تسلينا وحكينا وفشفشنا هاي أهم شيء فشينا خلقنا وبحبكم كتير ورح اشتاق لكم كتير وانتبهوا لي على حالكم ما بدي يوم التنين اسمع حدا بشي أو دية أو صار معه شي بليز انتبهوا على حالكم كله صح عيشوا صح لأنه الصحة نعمة من عند ربنا يعني بيعطينا إياها بدنا نحافظ عليها نحن روحوا اعملوا مشاريع ظهروا قصدروا لو شو ما كان شوفوا الناس اللي بتحبوها هي أهم شيء قعدوا مع ناس عندها positive vibes قعدوا مع ناس بتحب الحياة وبتحب تعيش الحياة يلا بدنا نقول له شكرا لشربل شكرا لإلي أزي المخرج العظيم اللي رفقنا اليوم مرسي كتير وبكرة بنسمع يوم التنين أخبار الحفلة اللي رح تحيوها طبعا بنت خيو لشربل يوم السبت وإلي رح يكون شو بدي لكم البطل الصاروخ يلا ضلوا بخير مستمعينا بون ويك اند باي باي

0: لاقونا كل يوم من التنين للجمعة ببرنامج والعانة مع رولا الشمية عالساعة 5:30 لتتعرفوا أكثر على توفير ماكس هايبر ديسكاونتر. باي مور باي لاس ولا تربحوا جوائز كتير.
1: والعانة والعانة.
2: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل. أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلان 03-46-77-99
3: برعاية أغاني أغاني.
4: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجمة عبير نعمة
4: ولا منحف ولا منحف
3: في ليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
4: وينك وينك
3: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: بعدك تطلي عب عيونك.
3: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس انشورنس. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرود. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع اي بوزيتيف.
5: حسات ملك على عرشه.
3: مهرجان اعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
5: والشمس رح تطلع.
3: هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس انشورنس.
1: ولعاني ولعاني
6: متعني واسمعني وحبني ورقصني
7: ولعاني وتلجاني وبرداني.
6: صار عندي فانزات من all over the world.
8: انت وردة إزاعة والعيون الولاعة.
6: مرق ساعة ونص كأنه ملمحة البصر
9: بس دخيلك كله هين قدام تشات الواتساب لأنه مشتركين حرق مش من التلتين عليه.
10: رولاتي ربنا ما يحرمنا منك ولا من ضحكتي.
11: يعني عن جد ولعاني. هيدي الحلقة اللي ولعاني.
6: شفتي
12: بدنا نروح
3: ولعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني.

0: 25 تموز الكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 03-360-1111
1: برعاية أغاني أغاني. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس. بليلة شبابية استثنائية سبت 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. أجواء الويك أند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويك أند كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي مادي كريم.

0: Pyongyang live July 20th.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
2: لو غمضتن عيني ومشي
1: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وكل العام حيسوا إليك.
1: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssid Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
1: الويكند دايما غير مع أغاني أغاني.
4: بدنا نروح.
1: عيشوا أحلى أجواء الويكند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. والأحد ابتداء من الساعة

0: إنها الساعة 11 قبل الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: عايشانك أحلى سنين في العمر تغير العين.
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: حبك مثل بيروت.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس انشورنس. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرود. من 16-19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من 4 بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16-19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت 8 ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.
3: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة دولية. عم يتزاق علي أنا.
4: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
5: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها بروقها بغديها بدشيها بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
4: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة التالتة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
3: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو قال بدو يضل حد العيلة.
4: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنت الياس النقاش البحرية.
3: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
4: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
4: تأمين الحفل لبنو سويس.
6: كل لازم يكون عم يرقص بالسيارات.
7: غني غني من قلبك
6: مثل ما عم شوف نوال ولورا عم يرقصوا ورا.
8: يا رولا الشامية أنا وعم قلب بالراديو ما بعرف كيف فت فيه وصرت انطرك كل ليلة من عشية.
6: ما أنا بدي إياكم تنبسطوا وترقصوا.
9: رولا إذا شيطانو بدي سمعوا صوتي.
6: لا لا دخيل إجريك يا سمورة.
10: ما بحب شوف حدا لابس مثلي صراحة. لا تي شيرت لا بانت ولا شوز.
6: أنا بهيدول القصص ما بتفرق معي. إذا لقيت صحبتي لابسة شي حلو بسألها من وين وبجيبه وعادي عادي.
11: كل هالنسوين بتكبر بالعمر وبتكرمش إلا أنت. كل ما بنكبر سنة كل ما بتصغري سنة يا رولا.
1: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني.
12: حدا غير رولا بيبوسه.

0: للحجز والاستعلام 03-360-1111 برعاية أغاني أغاني.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: ولا منحف ولا منحف
0: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: وينك وينك
0: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعدك تطلي عاب عيونك.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: قولك بعد بنرجع مرة.
0: هذا الحفل برعاية بيبسي.
1: وينك
0: تأمين الحفل ليبانو سويس انشورنس.
2: يا ويلي من لاشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
3: ما البوسيشنتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي التشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
2: بيرجع المونديال يرقص سامبا.
3: السامبا قال له هو دفكه انسى بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
3: طب خبرونا شو بصير. ايه
2: ما لك ركب كيبل فيجن.
5: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورت عبر كيبل فيجن وسي دي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lv. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
0: مهرجان اعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس انشورنس.

مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس. بليلة شبابية استثنائية سبت 18 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. التلاتة

0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف،
1: صوت الحيدالك
0: من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: Pyeong live July 20th.
1: الصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري. لو غمضتن عيني ومشي ليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده.
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وكل العالم حيسوق.
1: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. لأول مرة لايف تي في ريميكس. أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
3: يا مريوم يا النظرة وحدة خليني أدوب.
1: كل نهار جمعة وسبت.

0: خرج من مدرسة رياض سلامة دولية عم يتزاق علي أنا.
1: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
2: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
1: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
0: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخده، قال بده يضل حد العيلة.
1: نهار الأربعاء 22 تموز واجد أنت الياس النقاش البحرية.
3: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا معي ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
1: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
0: شفت بيك بوكيت قاطع، راح فتح الباسبور، شاف انه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
1: تأمين الحفل ليبانو سويس.
4: مهرجان اعياد بيروت بيقدم ملكة الاحساس اليسا. موعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
5: عيشانك أحلى سنين في العمر غير العين.
4: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
5: حبك مثل بيروت.
4: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
6: عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
7: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني عأحلى بروجرامات أغاني أغاني
8: مع الله. أغاني أغاني الله وكيلك.
6: شو هاي؟
9: أنا بحبي.
6: أنا كمان.
9: باي.
6: هيك بس؟
10: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
6: جونا عيلة
11: من أغاني
4: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني أغاني.

0: عشان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
2: متعني واسمعني وحبني ورقصني
3: والعيني وتلجاني وبرداني
2: صار عندي فانزات من all over the world.
4: انت وردة إذاعة والعيون الولاعة.
2: مرق ساعة ونص كأنه ملمحة البصر
5: بس دخيلك كله هين قدامي تشات الواتساب لأنه مشتركين حلقة مش ولا تلتين عليها.
6: رولاتي ربنا ما يحرمنا منك ولا من ضحكتي.
7: يعني عن جد ولعاني هيدي الحلقة اللي ولعاني
8: بدنا نروح
0: ولعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني

0: الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: لاقونا كل يوم من التنين للجمعة ببرنامج والعانة مع رولا الشمية على الساعة 5:30 لتتعرفوا أكثر على توفير ماكس هايبر ديسكاونتر. باي مور باي لاس ولا تربحوا جوائز كتير.
2: الصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelang Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
3: زي والله بحكولي عنك إنك أنت دايما
2: بليلة شبابية استثنائية. السبت 18 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
3: المرة بتعرف خيالة يا غالي يا
2: غالي. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
3: غالي.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. كل غنية وإلها عالمها الخاص وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
3: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
2: التلاتة أغاني طرب
4: لأيام الهرا.
2: الأربعة أغاني ريترو.
5: آسف حبيبتي الوقت فات.
2: الخميس عيشوا السهر لايف أغاني لايف.
6: يا جوا قلبه جوا لايف.
2: من 8 لـ9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: للحجز والاستعلام 03-360-1111 برعاية أغاني أغاني.
1: كل القصايد من حلا عينيك.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي.
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العالم حيسوق إليك.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
3: ما 1000%. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يرقص سامبا.
3: السامبا قالك هو دفكة انسا بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني.
3: طب خبرونا شو بصير. ايه
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
5: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورت عبر كيبل فيجن وسي دي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
6: Presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: Manoukian, live, July 20th.
1: Thank you.
2: انت لو كنت بتهتم
3: لأول مرة لايف تي في ريميكس
2: ما خصمك وبعد انا مش طايقة
3: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني
4: انت
3: رح تبلشوا الويك اند بأجواء حلوة.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: حفلات بيروت.
1: إذا كنت بعذابي راديو جاي تترجعني.
0: وائل جسار الجمعة في السابع من آب بيروت هول سنرفيل.
1: وبتسألي بغيابك شو صاير فيه.
0: تباع البطاقات عبر ticket.co. للاستعلام 03-46-77-99
2: برعاية أغاني أغاني.
3: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية. عم يتزاك علي أنا.
4: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
5: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال إيه على الهايوي عم بتنيمة. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمة بروقها بغديا بدشيا بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
4: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة التالتة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
6: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو قال بدو يضل حد العيلة.
4: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنت الياس النقاش البحرية.
7: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
4: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
7: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
4: تأمين الحفل لبانو سويس.
8: كل لازم يكون عم يرقص بالسيارات.
9: غني غني من قلبك
8: مثل ما عم شوف نوال ولورا عم يرقصوا ورا.
10: يا رولا الشامية أنا وعم قلب بالراديو ما بعرف كيف فت فيه وصرت انطرك كل ليلة من عشية.
8: ما أنا بدي إياكم تنبسطوا وترقصوا.
11: رولا زد شيطانو بدي سمعوا صوتي.
8: لا لا دخيل إجريكي يا سمورة.
12: ما بحب شوف حدا لابس مثلي صراحة. لا تي شيرت لا بانت ولا شوز.
8: أنا بهيدول القصص ما بتفرق معي. إذا لقيت صحبتي لابسة شي حلو وبسألها من وين وبجيبه وعادي عادي.
13: كل هالنسوين بتكبر بالعمر وبتكرمش إلا أنت. كل ما بنكبر سنة كل ما بتصغري سنة يا رولا.
14: واللعانة مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني.
15: حدا غير رولا بيبوسه.

0: مدينة بيروت. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على البرود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجمة عبير نعمة.
1: ولا منحف ولا منحف.
0: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعد التطليع بعيونك.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: قولك بعد بترجع مرة.
0: هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل. أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلام 03-46-77-99.
0: برعاية أغاني أغاني. ويك أند دايما غير مع أغاني أغاني.
3: بحكي وتحكتلو دلعنا يا مدى.
0: عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء.
4: جننوني عيوني جننوني عيوني دول شفتهم حنين.
0: والأحد ابتداء من الساعة

0: واحدة. ليلي مليانة حب رومانسية وطرب. سبت 25 تموز بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 03-360-1111 برعاية أغاني أغاني.
1: افتح ارباح شرب وشجع. بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطا لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
2: زي والناد بحكولي عنك إنك أنت دايما
0: بليلة شبابية استثنائية. سبت 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: النهارة بتعرف خيالة يا غالية يا
0: غالية. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
2: غالي.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: يا ويلي ملا شوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
4: ما البوشينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
3: يرجع المونديال. يورو السامبا
4: السامبا قال لك هو دفك قلزة بيعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
4: طب خبرونا شو بصير. ايه
3: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
6: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي دي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا خلال مرحلة التصفيات ابتداء من $60. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
4: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
0: مهرجان اعياد بيروت يقدم الفنان العالمي ابراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. أغاني أغاني دوت كوم. أخبارنا حصرية والدقة 100%. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني أغاني دوت كوم.

0: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
2: لو غمضتن عيني ومشي
1: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وكل العالم حيسوق إليك.
1: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
3: Presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: Imanukyan, live, July 20th.
1: أجواء الويك أند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويك أند كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي مادي كريم.

0: إنها الساعة الثالثة بعد ظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: افتح ارباح شرب وشجع بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطا لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
2: لقونا كل يوم من التنين للجمعة ببرنامج والعانة مع رولا الشمية على الساعة 5:30 لتتعرفوا أكثر على توفير ماكس هايبر ديسكاونتر. باي مور باي لاس ولا تربحوا جوائز كتير.
3: والعانة والعانة
4: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية. عم يتزاق علي أنا.
5: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
6: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمة. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمة بروقها بغديع بدشيها بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
5: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
7: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو قال بده يضل حد العيلة.
5: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنت الياس النقاش البحرية.
8: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
5: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
9: شفت بيك بوكات قاطع

0: عارف انه لبناني حطلي 10 دولار وفل الزلمه.
1: تأمين الحفل لبانو سويس. مهرجان اعياد بيروت بيقدم ملكة الاحساس اليسا. موعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: حبك مثل بيروت.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على البرود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرود. من 16-19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من 4 بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16-19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت 8 ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.
3: صارت ستة.
4: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
5: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
4: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
6: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار.
7: نشتورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
4: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
8: مش لأنه عجقة كتير.
1: صارت ستة مع شرب السعادة من التنادي الجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.

0: وطرب. سبت 25 تموز بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 03-360-1111
1: برعاية أغاني أغاني.
2: يا ويلي من لاشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
3: ما البوسينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيل اللي عم يلعبوا فيها
3: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
3: السامبا قالوا هو دفكة انزاب يعني
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: بدكم خبرونا شو بصير ايه
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورت عبر كيبل فيجن وسي دي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان اشترك هلا خلال مرحلة التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
7: بصراحة هيدي أول مرة بحياتي
8: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
7: ولا منحف ولا منحف
8: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
7: وينك
8: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
7: بعدك تطلي عبا عيونك
8: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
7: قولك بعد بترجع مرة
8: هذا الحفل برعاية بيبسي
7: وينك
8: تأمين الحفل ليبانو سويس انشورنس
9: حسات ملك على عرشه
8: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس هذا الحفل برعاية بيبسي تأمين الحفل لبنو سويس انشورنس

0: يحيى.
1: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي، الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل. أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلام 03-46-77-99
1: برعاية أغاني أغاني. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
3: زي
1: بليلة شبابية استثنائية السبت 18 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
4: تطلع الشمس والضوء بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
5: نحن بالغربة نشتاق لصوتك،
6: أنا بسمعكم كل يوم.
4: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللا وقت.
7: مدام ميري، أنت مش عاو جربة تطلعي، أنت أصلا فوق فوق فوق.
4: نحن فريق واحد، أنا وشربل ومالينا.
1: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني أغاني.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العالم حيسوق إليك.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: Presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: Pyongyang live July 20th.
1: لاقونا كل يوم من التنين للجمعة ببرنامج والعاني مع رولا الشامية على الساعة 5:30 لتتعرفوا أكثر على توفير ماكس هايبر ديسكاونتر. باي مور باي لاس ولا تربحوا جوائز كتير.
2: والعاني والعاني
3: هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على البرود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرود. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلاش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.
4: ملك الإحساس

0: حفلات بيروت.
1: إذا كنت بعذابي راديو جاي تترشاني.
0: والجسار الجمعة في السابع من آب بيروت هول سنرفيل.
1: وبتسألي بغيابك شو صاير فيه.
0: تباع البطاقات عبر ticket.co للاستعلام 03-46-77-99
2: برعاية أغاني أغاني.
3: صارت ستة. خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شي. خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
4: صباح لإلكم.
5: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
3: أنت قلت عيلة.
6: نحن بجديد فيك وبصوتك الحلو.
7: أنا أول مرة بشارك.
3: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
8: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم لبنان رح يضل بألف خير.
9: شفتوا مسرق بيته.
2: صارت ستة مع شرب السعادة. من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: 25 تموز الكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 03-360-1111 برعاية أغاني أغاني.
1: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما البوسيشنتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بدنا نرجع المونديال يرقص السامبا
2: السامبا قال لك هو دبكة انسى بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورت عبر كيبل فيجن وسي دي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lv كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: انا مخرج من مدرسه رياض سلامه الدوليه عم يتزاج علي انا
7: اعياد بيروت بتقدم جون اشقر
8: قال لي استاذ $10 قلت له يا حبيبي كيف $10 قال لي ايه على الهاي واي عم بتنيمها قلت له حبيبي $10 بنيمها بروقها بغديها بدشيها بحطك عراب السيارة هلا $10
7: جون اشقر باعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي
6: اي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور اجنبي بس ما اخدو قال بده يضل حد العيلة
7: نهار الاربعاء 22 تموز واجد انت الياس النقاش البحرية
9: بيقول لي برو سوري انا ما رديت على التليفون انا مع ADHD لا برو انت حيوان ما لها علاقة نهائيا بالADHD
7: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس اوفيس
6: شفت بيك بوكيت قاطي راح فتح الباسبور شاف انه لبناني حطلي $10 وفل الزلمة
7: تأمين الحفل لبنان سويس
10: مهرجان اعياد بيروت بيقدم ملكة الاحساس اليسا موعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بي ووتر فرونت انتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان اعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
11: حبك مثل بيروت
10: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس اوفيس هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي تأمين الحفل لبنو سويس انشورنس كل غنية وإلى علامة الخاص وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني التنين أغاني حب الثلاثة أغاني طرب الأربعة أغاني ريترو
11: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن
10: الخميس عيشوا السهر لايف أغاني لايف
12: صوت الحيدالون
10: من 8 لـ9 المساء الموجة ثابتة على أغاني أغاني 87.9 FM
13: جديد فارس كرم عالخير ناوي

0: طب عيب ولو
1: افتح ارباح شرب وشجع بيبسي ليتر وربع صارت ليتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
2: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجمة عبير نعمة
2: ولا منحف ولا منحف
3: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: وينك وينك
3: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: بعدك تطلي عاب عيونك.
3: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: قولك بعد بنرجع مرة.
3: هذا الحفل برعاية بيبسي.
2: وينك
3: تأمين الحفل ليبانو سويس انشورنس.
4: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل. أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلان 03-46-77-99
3: برعاية أغاني أغاني. مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس انشورنس.
5: كل لازم يكون عم يرقص بالسيارات.
6: غني غني من قلبك
5: مثل ما عم شوف نوال ولورا عم يرقصوا ورا.
7: يا رولا الشامية أنا وعم قلب بالراديو ما بعرف كيف فتي فيه وصرت انطرك كل ليلة من عشية.
5: ما أنا بدي إياكم تنبسطوا وترقصوا.
8: رولا صوت شيطانو بدي سمعوا صوتي.
5: لا لا دخيل إجريك يا سمورة.
9: ما بحب شوف حدا لابس مثلي صراحة. لا تي شيرت لا بانت ولا شوز.
5: أنا بهيدول القصص ما بتفرق معي. إذا لقيت صحبتي لابسة شي حلو بسألها من وين وبجيبه وعادي عادي.
10: كل هالنسوين بتكبر بالعمر وبتكرمش إلا أنت. كل ما بنكبر سنة كل ما بتصغر سنة. يا رولا
3: والعانة مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني.
11: حدا غير رولا بيبوسه.

0: إنها الساعة 5 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على البرود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرود. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قعدة حلوة حدها وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
2: دايما الليل بحكولي عنك إنك أنت دايما الليل.
1: بليلة شبابية استثنائية السبت 18 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
2: النهارة بتعرف خيالة يا بلي يا لا.
1: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
2: غالباً.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك
2: غالباً.
1: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: لقونا كل يوم من التنين للجمعة ببرنامج ولعانة مع رولا الشمية على الساعة 5:30 لتتعرفوا أكثر على توفير ماكس هايبر ديسكاونتر. باي مور بي لاس ولا تربحوا جوائز كتير.

0: شوف انت
1: يا احلى واغلى عالم بالعالم، كيفكن اليوم؟ كيف نهار الجمعة معكن؟ ريدي للويكند؟ جديدة من ولعاني معي أنا رولا شامية، بلشت هلأ واليوم عن جد عن جد اليوم ولعاني. لكل اللي حابب يشارك معنا بحلقتنا لليوم فيكم تتصلوا فينا على 01-322-1000 وكمان تتواصلوا معنا

موديلكن وألوانكن ومساجاتكن وأصواتكن ومحبتكن بتسوى الدنيا كلها. بدي أقول تحية كتير كبيرة من القلب لدي جي دي دروب يقبرني موديلك وألوانك، وأكيد لبروديوسر البرنامج لورا صليبة حبيبة القلب، ولكل المستمعين اللي انضموا لقلنا هلأ أكيد بلبنان من كافة المناطق اللبنانية، من سياراتكم، من بيوتكم، من شغلكم، وطبعا لكل اللي عم بيسمعنا من برات لبنان عبر أبليكيشن أغاني أغاني.

شو قصته؟ لا في شيء مش طبيعي. بس ما بتحسوا انه ويك اند الصيف بتعب بتعب كتير؟ ليه؟ يعني السبت والاحد بيكونوا مليانين طلعات بحر سهرات غدوات، ولما يخلص الويك اند بنحس حالنا بحاجة ليوم عطلة زيادة بس كرمال نرتاح ونرجع على الشغل نهار التنين معبيين الطاقة.

نعتبر انه صار في نهار جديد بين الاحد والتنين، شو بتقترحوا انه يكون اسمه؟ ما بعرف شو معقول يكون اسمه يا نوال.

0: رح بلش مع واتسابيتكم اكيد مثل العاده مع عبد الله الكوراني. مسا الحب والغرام والشوق يا رولاتو الغاليه، صوتك مضاد حيوي لبروده العالم وعازل للصخب. يعني شو بدي اقول لك يا عبد الله، شو بدي اقول لك عن مساجاتك وعن محبتك وعن اشعارك؟ ميرسي يا عبد الله.
1: بونسوار رورو،
0: بونسوار كتكوتا،
1: يعطيك العافيه، ان شاء الله نهارك حلو والعاني والعاني. بدلكوا الواني الغلاتي، احنا على السما.
0: حياه قلبي يا كاتيا حبيبتي، الحمد لله كان نهار كتير منيح وهلا صار احلى واحلى معكم. ماريانا هلو كمان عم نسمع.
2: بونسوار ولا بونسوار والعاني والعاني، ان شاء الله يا رب يكون ويك اند حلو للكل ولكل المستمعين، وهيك على طول بالبوزيتيف
0: انرجي. امين يا رب يا الي، علينا وعليك كمان. عم نسمع غاده
1: والعين والعيني. هاي رولا شقنالك شقنالك، رولا بدي عيد باميلا من بعد اذنك، بدي اقول لها هابي بيرثدي لباميلا وعقبال المية يا رب، وخليه لها اهلها وخليها الام الحنونة حدا، منحب قد الدنيا كلها، وهابي بيرثدي يا بامو.
0: يا بامبوما كلنا بدنا نقلك هابي بيرثدي، وموديلك وألوانك وكلك على بعضك عقبال المية يا قمر.
3: هاي رولا كيفك؟ تمام. بس عرفنا للحلقين بعطل نهار الترين لأنه أسوأ نهار بالجمعة كلها.
0: بس بدي أرجع أسمع الفويس.
3: هاي رولا كيفك؟ هاي. تمام. بس عرفنا للحلقين بعطل نهار الترين لأنه أسوأ نهار بالجمعة كلها.
0: كرمال ياخدوا بريك ليرجعوا يعبوا انرجي، عرفت ليش؟ كمان معنا اتصال. الو
4: الو، بونجور.
0: اهلا اهلا عبد الله، بونجورين.
4: اهلا فيك،
0: شو اخبارك؟ ماشي الحال؟
4: بوجودك كل بافضل حالاتي
0: حبيبي يا عبد الله. طمني كيف نهارك اليوم؟
4: هلا صراحه بس اسمع صوتي
0: يا حبيب قلبي. مرسي يا عبد الله، مرسي. شو هالكلمات الحلوه اللي دائما بتتحفنا فيهم؟
4: ما في شيء، كله
0: حبيبي يا عبد الله حبيبي.
4: بتشكر الطاقم السري اللي ورا النجاح كله، لارا ونوال وإليس زيان ومحمد جاري شعربي.
0: مرسي مرسي لألك.
4: بتمنى تقري لي على
0: وقت. ايه ايه اي ويل اي ويل. مرسي يا عبد الله، مرسي على تليفونك يا حبيبي، انبسطت سمعت صوتك. Thank you عبد الله. كمان رح نسمع ابراهيم.
5: رولاتي يعطيك الف عافيه.
0: اهلا اهلا
5: لورا. ليك هلا انا على الاوتوستراد على جل الديب رايح صوب جوني. في موتوسيكل تبعوا للتوترز تخمين متشكل هو وحدا ببيك اب، ما بتصدق او كسر عليه او شيء، هلا دبحوا بعضهم على الاوتوستراد.
0: لا لا
5: يعني امتين بدنا نخلص من مشكله الموتيات؟ بصراحه ما بعرف ما ايه. بعرف هالدوله الغافيه، ما بعرف امتين بدها توعى. رولاتي ما بيقولوا جحش الاحد، سموا لنا ايه جحش الاحد؟
0: منقول عنه جحش الاحد، يعني هالدوله قد ما في اخبار وفي قصص بدها تزبيط، عشو ولا عشو بدها تلحق عن جد؟
6: فود يكون اسمه إجازة من الإجازة فنرتاح. إيه والله معك حق،
0: ما هي
6: ما بنتعب إلا نهار العطلة سبت أحد، أما بقى أيام الأسبوع بنبقى نايسين وناطرين بس الإجازة، بس الويكند، بس يعني هيك لحتى نظهر وننفس عن حالنا،
0: بس تنفس 100% ونرجع نعبي أنرجي. سمورة
7: بونجور.
0: بونجور يا عمر.
7: كيفك؟ بين الأحد والتنين في حرف الواو، شو بده يكون فيه؟
0: يا الله ريلاكس داي من سمي بتقول أنطوانيت. كمان عم نسمع سامي كنعان.
8: أحلى مدام رولا شمية، ومن القلب والعين من قديلك التحية، والتحية والمحبة والسلام نتوجه فيها لمين؟ للعسكرية
0: طبعا.
8: تحية لكم يا وطن من حين قدامكم، للجيش اللبناني المؤسس العسكري، ضباط وأفراد وكل القوى الأمنية على أرض الوطن، دائما لهم التحية. يا جيش بلادنا يا حامي الأوطان، هاي لكل عسكري، لكل ضابط، لكل مين بيقول أنا بحب الجيش اللبناني. يا جيش بلادنا يا حامي الأوطان، يا رافع راية كل لبناني، من أقصى الجنوب لأقصى الشمال لجرود البقاع بكل بيت إلك اسم ما إلو تاني يا جيش بلادنا للمهمات صار تيحمي ترابك وحدودك وجنوبك وشمالك يا لبناني وبرفع راسي بكل عسكري وكل مغوار وكل من قال أنا جيش لبناني.
0: برافو برافو برافو برافو برافو يا سامي. يعني دايما عن جد نيالهم الجيش اللبناني والقوى الأمنية بمحبتك وبأشعارك. كلنا أصلا كلنا كمان منقول لهم الله يخليهم بهالهمة والله يحميهم دايما. شكرا سامي.
6: مرحبا يا أحلى رولا.
0: أهلا أهلا.
6: عن جد عن جد نحن مننطر الجمعة حتى هيك نروق وخلص عن جد نفرفح شوي ونكون ناطرين هيدا الويك أند. إذا في نهار بين الأحد والتنين أنا بسميه نفوسة.
0: نفوسة.
6: هيدا نهار ناخد فيه نفس بس كرمال إنه نستوعب إنه من الأحد صرنا التنين. بسميه نفوسة.
0: عن جد مش غلط نفوسة لحتى الواحد يرتاح نفسيا. مونسوار رولا والعاني مع دي جي دي دروب من خيو الصغير أبو جيمس. أيوة أبو جيمس وحطت لك علم ألمانيا كمان. رولاتي مثل سامدي. أوكي بنسمع أنيس.
9: رولاتي بونسوار حبيبي.
0: بونسوار يا عمار.
9: بما أنه مستر سؤال مش عم ببين بقى على الهواء فعبيت أخذ محله اليوم معلش فيه بسؤال
0: يلا.
9: أنه عنا فضول مثلا شو بتشتغلي قبل الحلقة؟ أنه نحن عموما نشتغل وهلأ بنسرب بنسمعك
0: ايه؟
9: بس أنه قبل الحلقة عندك 12 ساعة شو بتعملي فيهن هول؟ معلش فيه بفضول نحن عم نسأل
0: بفضول
9: مثل كيف كان عندنا فضول نحن وصغار ما كنا نعرف مثلا الحلاق انه مين بقص له مثلا الحكيم مين بطببه
0: ايه
9: فعبالنا نعرف حضرتك قبل الهوى
0: قبل الهوى بيكون عندي كذا شغلة يا اما بيكون مثلا عندي ميتينج شغل هلا عم بقرا سكريبت جديد بدي بلش تصويره لمسلسل درامي كنت عند الحكيمة قبل ما اوصل دغري على الاستوديو كان عندي كونسلتاسيون ويا بيكون كمان مرقت رحت عملت شعري كرمال موديلي الواني يا بروح بعمل ضفيره يعني هدول القصص يا حشور يا انيس يا حشور يا انيس كمان رح good morning Jenny hi good afternoon هاي رولاتي يقبرني موديلك وألوانك جوني هلو يا جوني نورتوني
10: والله يا رولاتي انت القمر وانت الحنونة وانت المحبة وانت العيد كله عنا وانا كمان بعيد طمولتي وبلا عبال مية
0: happy birthday
10: والله يقدرني دلني حدا ويعطيني الصحة لدلني حدا ورفيقة عمرة حبيبة قلبي يا رولاتي
0: حبيبتي يا نجوتة الله يخليلنا إياكي وتضلي فوق راسها ويعطيك الصحة ويخليكن لبعض أحلى بامبام وأحلى نجوتة

0: كافي كمان مع فويساتكم.
1: رجلة كيفك معك منال؟
0: هاي منال.
1: بقول لازم يسموه يوم واحد هيك بصير واحد اثنين ويعملوا نهار واحد بس ممنوع التجول هيك العالم بتعمل ريلاكس بالبيت.
0: 100% بدي اطلب من كل المستمعين اللي عم يبعثوا لي فويساتهم بس اذا بتقدروا توطوا صوت الراديو انتوا عم تبعثوا الفويس بس تسمع صوتكم بوضوح.
2: هلو هلو رولتي.
0: هلو.
2: سميه عندي بصير ساندي عندي ماندي من هيك من عم البيت ما من عم بالشغل.
0: برافو عندي. والله هيدي اقوى وحده. بدي أقول مبروك لسبين وكل جمهور سبين على هالوين القوي. بدنا نقول لهم ألف مبروك لسبين. ميمي.
3: هاي رولو.
0: هاي حبيبي.
3: كيفك سبا؟ والله أنا بوصل للجمعة خلاص ما في إنرجي ما في شيء. بنكون تلفنا خاصة هلأ مع المونديال والسهر لنحضر التوشة كثير.
0: إيه إيه. ايه ايه بفهمكم كتير كتير مش شوي كمان.
4: تنورت تنورت يا سترولا بهالبرنامج الحلو وعطول عطول والعالم معك منتك الساعة 5 الناطرة.
0: حبيبة قلبي يلا يلا بعدنا عم نستقبل فويساتكم ف حنقلكن موضوع كتير مهضوم اليوم كتير مهضوم. وين يو كيفك اليوم موديلك جمالك ألوانك معك على السمع بون ويك أند يا موسى. موسى أنا الأحد طالعة اتغدى ببعلبك بس أخبرك بس حقطع من قدام زحلة. وين يو يا موسى ريمو
5: والعاني والعاني بونسوار يسعد لي مساكم جمالك موديلك الوانك نحن معك كمان اليوم
0: يلا يلا اهلا وسهلا بكم. طيب بما انه هيك خلونا على السريع قبل ما ننتقل لموضوع اليوم وطبعا لانه بعد البريك رح يكون معنا فقرة صديق البرنامج توفير ماكس خلونا نسمع هيك غنية حلوة من دي جي دي دروب نولعها بالسيارات وبستوديو

0: كمان فويس من نجوتا.
1: هذا احلى كادو لباميلا، عيدية منك لإلها. خلينا اياك يا رولتي يا حنونة قلبنا، انت حبيبة قلبي، انت صرت منا وفينا يا رولتي، من اهل البيت، اختنا، بنتنا، حبيبتنا، كل شيء.
0: حبيبة قلبي يا نجوتا، وانا كمان بدي اهديها لبام بام باعياد بيروت، روح وتنبسط وتحضر اخرس عقبال المية. بام بام.

0: بعد الأغنية رح نتوقف مع أول بريك بحلقتنا لليوم. من بعد البريك أكيد رح يكون معنا صديق البرنامج توفير ماكس. بريك ومنرجع.
1: برنامج والعالم مع رنا شمية. بريك ومنرجع.

0: للحجز والاستعلام 03-360-1111 برعاية أغاني أغاني.
1: افتح ارباح شرب وشجع. بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطا لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
2: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وكل العام حيسوا إليك.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
4: ما البوشينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة. بس حسابكن معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
4: السامبا قال لك هو دفكة الجاب يعني.
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
4: تبوا خبرونا شو بصير. ايه
3: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
6: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورت عبر كيبل فيجن وسي دي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lv. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
4: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
7: Presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash for a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: Manoukian, live, July 20th.
1: وصلوا مع رولا شمية ببرنامج ولعاني على الواتساب 719-989-989 أو الاتصال على 01-322-1000.

0: ورجعنا معكم يا حبيبات قلبي، ومثل ما عودناكم كل يوم صديقنا صديق الدائم للبرنامج توفير ماكس، اليوم رح يكون موجود معنا بالاستوديو الأستاذ راجي لحام. مرحبا. سافا، ماشي الحال؟ الأستاذ راجي هو الكوميرشال دايركتور لتوفير ماكس. سنحكي سوا عن توفير ماكس، وأكيد بدي لكم مستمعينا بدي تركزوا مثل ما كل يوم بقلكم، ركزوا منيح لأنه في شخصين رح يربحوا، وكل واحد رح ياخد فاوتشر بقيمة $50. يعني شوفوا بتوفير ماكس هال$50 شو رح تقشروا فيها. بدنا أول شيء نرحب فيك بأغاني أغاني، وخاصة باستوديو والعاني.
1: مرسي عليك على الاستضافة. Thank you
0: لألك. بدنا نخبر هيك المستمعين شوي يلي بعد ما زاروا توفير ماكس، شو هو توفير ماكس على الأد؟
1: توفير ماكس اللي ما زاروا لازم يزوروا فورا
0: وخاصة من بعد ما أنا عم خبرهم عنه. يعني لازم
1: توفير ماكس هو كونسبت جديد بلبنان، وهو هايبر ديسكاونتر. شو يعني هايبر ديسكاونتر؟ هو ديسكاونت ستور وكاش ان كاري. شو يعني نفسرها أكثر؟
0: نعم،
1: ديسكاونتر يعني هو الأرخص كل الوقت على 365 يوم.
0: صحيح.
1: كاش ان كاري هو معمول للأفراد وللميني ماركت، للي عنده ريستورانت، يلي حيالله حدا منه زبون منزلي اذا بدك،
0: اللي عنده مكاتب، اللي عنده
1: مين ما بحب يوفر بكميات كبيره إيه؟ بيقدر يجي ويستفيد من هالسعر. منه اوفر. العالم لازم تميز انه توفير ماكس هو سعر، منه عرض. هو سعر كل السنه دائما بيستفيد منه الزبون مجرد ما اجى على توفير ماكس.
0: اوكي، شو اللي بيميز توفير ماكس عن باقي السوبر ماركت العادي؟
1: بالطريقه يعني الزبون بيشتري فيها. يعني الزبون اذا اشترى حبه بيدفع حقها سعر، وهذا السعر هو الارخص على مستوى الحبه.
0: اوكي.
1: اذا بيروح على ثلاث حبات او 3 كيلو بيشتري سعر بعد أرخص من السعر الأول، كأنه عم يشتغل شيء على برومو كل السنة. وإذا راح على الليفل التالي اللي هو صندوق 6 كيلو 10 كيلو، يعني هو عم بيروح على أحسن سعر بالجملة.
0: أوكي.
1: عنده توفير بحيالله ليفل اللي بيشتري فيه، وكل ما اشترى أكتر كل ما وفر أكتر.
0: هيدا السلوغان
1: 100%.
0: فيك تشرح لنا فكرة كل ما اشتريته اكثر؟
1: يعني اعطيك اكزامبل على شيء كل يوم نستهلكه.
0: أوكي.
1: اذا راح زبون اشترى بين وقيه و3 كيلو طاووق بيدفع حقهم $6.5 الكيلو.
0: اوكي.
1: راح اشترى من 3 لـ6 بيدفع $6.29 الكيلو. اذا قرر ياخذ اكثر من 6 كيلو، يعني عنده واحد سناك وبده يشتري طاووق، بيدفع $6 حق الكيلو. سو كل ما زادت الكمية
0: كل ما زادت السعر بيصير ينزل أقل.
1: 100%.
0: ولاحظنا أنه كل شيء بيقدروا يلاقوه بتوفير ماكس، يعني الأدوات النظافة، الأكل، الشرب، الأشياء المنزلية.
1: أنت طالما فات على توفير ماكس، يعني فات على سوبر ماركت عادية فيها خضرة فيها لحمة.
0: طب كانوا عم بيسألوني مسيو ناجي أنه
1: راجي
0: أنه في الأنواع الأصناف اللي موجودة بغير سوبر ماركت؟
1: طبعاً نحن ولا بس نحن عنا أهم براندات. ما في براند موجود
0: بالسوبر ماركت
1: اللبناني
0: ما أنه موجود
1: عنا.
0: أوكي، شو أنواع المنتجات يلي في الزبائن يلاقوها بتوفير ماكس؟
1: ما بدنا نسمي براندات.
0: لا بلا البراندات، نعمل لهم دعاية، هاي حقها مصاري مسيو راجي. ما فينا
1: عبالك في فوت يلاقي خضرة، في فوت يلاقي جبنة، في فوت يلاقي مأدوات تنظيف.
0: كنا عم نقول قبل اللي عندهم المكاتب كمان في أشياء بتخص المكاتب.
1: طبعا في كل شيء بتخص المكتب.
0: أوكي، وين فينا نلاقي توفير ماكس وشو أوقات الدوام؟
1: عندنا محلين فتحنا فيهم ماكس. أول واحد كان بالبقاع بقب الياس بكاسكادا مول اللي معروف كتير بالمنطقة.
0: مزبوط.
1: هذا المحل بيفتح من 8 لـ9.
0: أوكي.
1: ومؤخرا فتحنا بجبال على المين هايوي، وهو بيفتح من 8 لـ10 بالليل.
0: أوكي، بيفتح الوقت أكتر.
1: نعم.
0: خبرتنا العصفورة انه قريبا ان شاء الله قريبا جدا في فروع كتير رح تنفتح. بدنا فرع ببيروت لنكون قريبين لقلنا.
1: لك اللي في قلك يا حيصير عنا فروع من اقصى الشمال لاقصى الجنوب مرورا ببيروت, ونحن هلا موجودين بلبعة. هذا كل اللي فيه.
0: طب خاي بجنن هالخبرية, لانه في كتير عالم بعيد عليها جبال, يعني قاعدين مثلا بالبارت الثاني لنقول بصيدا بسور ببيروت.
1: نوعد كل مواطن بلبنان انه ان شاء الله في خطة كتير كبيرة ليصير كل مواطن قادر يحصل على اسعار ماكس على محل قريب عليه.
0: هاي هاي عبر البرنامج. نعم. اخذنا كلمة. نعم. شو هي الرسالة او الهدف الاساسي اللي بينطلق منه توفير ماكس؟
1: بتعرفي توفير ماكس خصوصا بعد الازمات المتكررة اللي اجت على لبنان من 2019 لهلا.
0: مزبوط.
1: ماكس هو واقف حد الزبون, لانه هو عم بيقوي المنافسة, عم بيقدم احسن اسعار لأحلى منتج. يعني نحن ما عم نعمل كومبرومايز على المنتج ونعطي سعر أرخص. عم نيجي نقول هيدا المنتج اللي موجود تعا خده بأحسن سعر.
0: عم بتراعي
1: كل ما اشتريت أكتر,
0: كل ما
1: وفرت
0: أكتر.
1: 365 يوم بالسنة.
0: وهيدا الشيء عم تعملوه عن جد, عم بتراعوا كمان ظروف المواطن اللبناني بعد كل
1: هالمشاكل. طبعا نحن واحد من واجباتنا نوقف حد المواطن, نوقف حد الكوميونتي اللي نحن موجودين فيها, وهذا الهدف الأساسي.
0: برافو. طيب وأخيرا شو بتحب توجه هيك كلمة أو رسالة لمستمعينا؟
1: بقول حتى لو الاثنين ماكس اللي موجودين هلأ بعاد عن كتير ناس, الزيارة محرزة, روحوا بسيارة كبيرة اللي رح تشتروا كتير. وإذا هلأ طالعين بالصيفية طلعوا معكم براد, لأنه رح تجيبوا كمان
0: قصص خرج
1: لحمة ودجاج. وعن جد هي مش بس about, يعني مش بس عن السعر, هي الشوبينج اكسبيرينس موجودة. يعني هي كل شيء متكامل بالسوبر ماركت, يعني مش عم تفوتي على محل عنا الهيجين من تابعه, نحن ISO certified, سوفاتي على محل في ثقة, عم تشتري برودوي نحن حاطين كل ثقتنا فيه.
0: نعم.
1: والزبون صار يوثق فينا.
0: أكيد.
1: سو عم تاخدي سعر وكواليتي.
0: هيدا اللي لاحظناه أصلا.
1: هيدا اللي نحن دايما منشدد عليه ومنأكد لزبوننا يلي بيجي لعنا وبيعرف هالشي, والزبون اللي ما اجا منأكد له انه رح نعطيه احلى سعر لاحلى منتج.
0: حلو كتير. رح نبلش هلأ بما انه حضرتك معنا مسيو راجي, رح نبلش بأول شخص رح يتصل فينا على 01-322-1000. ومثل ما قلت لكم ركزوا كتير منيح شو كنا عم نحكي, لأنه بتكون تجاوبوني على السؤال اللي رح أطرحه صح, وإذا بتجاوبوا صح رح تربحوا فاوتشر بقيمة $50. عم بيتخيلوا $50 شو رح يقشوا من توفير ماكس؟
1: رح يعبوا ترولي بتوفير ماكس.
0: عن جد لا, بس هيدا الشيء عن جد بفرح لي قلبي أنا شخصيا, لما عم بتروح الناس وعم تقدر تاخد مستلزمات اللي هي عايزتها من الأكل أو الأدوات التنظيف أو شو ما كان أو معلبات بسعر أوفر. هالقد عم يعني بنبسط انه عم نقدر نوفر على اللبناني بهالجست الحلو المهضوم. معنا الاتصال. يلا. الو
2: الو بونجور.
0: ولك بونجورين ثلاثة وأربعة.
2: كيفي؟
0: منيحة. مين معي؟
2: ريبيكا.
0: يا ريبيكا, شي مرة رايحة على توفير ماكس؟
2: اكيد.
0: ايوه خبرينا. يلا خبرينا.
2: طب
0: شو بتجيبي؟
2: شو بدي
1: أقلك؟ أي واحد؟
0: لا بدي أقول لها السؤال. طيب أول شي جاوبينا على السؤال وبعدين أخبرينا. في عنده فرعين, وين موجودين الفرعين؟
2: بالبقاع الغربي وبجبال.
0: بالبقاع بإبلياس بكاسكادا مول, وبجبال مزبوط على الأوتوستراد أرطبون. ولك يا عمي شو هالريبيكا هاي؟ شو هالريبيكا هاي؟ خبرينا شو بتشتري من عند توفير ماكس من جبال؟
2: كل شيء, من أدوات تنظيف, من اللحمة, من الجبنة, من اللي بدك
0: إياه. وكيف رضاك على النوعية؟
2: بالتوب, بتجنن.
0: توب, دايماً بتشتري من عندهم؟
2: دايماً من عندهم.
0: يعني بتحسي حالك عم بتوفري كتير ريبيكا لما بتجيبي عن غير سوبر ماركت؟
2: أكيد, بصراحة لقيته أرخص من غيره.
0: برافو.
2: والبضاعة تبعه الكواليتي تبعه توب.
0: توب توب. ألف مبروك لألك ريبيكا، $50 فاوتشر تروحي وتستلزلزي وتستمتعي بالشوبينج عند توفير ماكس بجبال.
2: ماشي،
0: ثانك يو، باي باي ريبيكا، ألف مبروك، باي باي. حلو، بنبسط أنا لما بسمع إنه زايرين ومبسوطين بتوفير ماكس وإنه نزبونات توفير ماكس.
1: نحن بيكبر قلبنا
0: عن جد،
1: عن جد لما بنسمع هيك فيدباك، يعني الشغل اللي عم نشتغله والأكيب كله اللي عم بيتعبوا
0: عم بيلاقي نتيجة.
1: لنسمع هيك ملاحظة حلوة على الهواء
0: 100%. كمان على 01-322-1000 سؤال مع جوابه لتربحوا معنا فاوتشر بقيمة $50 من توفير ماكس جبال. ومناخد الاتصال. الو
2: الو،
0: اي هاي
2: رولا،
0: سافا؟ مين معك؟
2: سافا، انت معك اليسا.
0: اليسا هاو ار يو؟
2: انا عم بسمعك.
0: ايه،
2: هاي
0: اول مره بتجرب الدقة واول مره صبتي وعلقت معك يا اليسا. إيه، شو هالحظ؟
2: بحطني عمره شهر.
0: ايه،
2: عوزه.
0: الله يخلي لك اياه يا حياته، وبتشوفيه عريس ان الله راض.
2: إيه
0: اليسا، شي مره اخده من عند توفير ماكس؟
2: ايه، رحت مره اول ما فتح، وبعد يعني
0: تا يكبر
2: ابني بعد
0: بروح. ايه اكيد، لانه يخزر عين اسم الله يعطيه العمر، يعني عمره سنه. وين بك تلحقي تروحي تعملي شوبينج؟ هلا بتاخديه معك بتحطيه على ظهرك وبتروحي.
2: ايه اكيد.
0: اليسا بدي اسالك، شو هي السلوغان او الجمله الشهيره تبع توفير ماكس؟ قلنا ساعه عم نقولها كل ما بتشتري شو اليسا؟
2: كل ما بتشتري اكثر
0: تدفع اقل. برافو اليسا. يعني كل الوقت بضل عم قول كل ما بتشتري اكثر كل ما بتدفع اقل. احفظوا لها السلوغان يا اليسا.
2: أكيد.
0: الف مبروك حبيبتي لقلك، والله يخلي لك اياها الصبي الحلو المهضوم اكيد مثل امه. ويلا انجوي الشوبينج بتوفير ماكس.
2: ميرسي بوكو،
0: ثانك يو، ميرسي لك اليسا، باي باي. شو رايك بهالمستمعين اللي عن جد ثقتهم كبيره بتوفير ماكس؟
1: يعني هذا اللي كل الوقت بنتعبه لنوصل لهيك نتيجة. عن جد في أكيب عمل عم بيتعب كتير على الأرض وعم بيتعب كتير بالهيد أوفيس لنوصل ونعمل هالبرودوي الحلو اللي اسمه توفير ماكس. اشتري أكتر
0: تدفع أقل. بدي أقول لك مسيو راجي، مرسي كتير كتير، ومرسي كمان مرة على ثقتكم فينا ببرنامج والعاني بإذاعة أغاني أغاني. وإن شاء الله الخير لقدام. بكرة رح نرجع نخبرهم أكتر عن الفروعة الجديدة بإذن الله. ويعطيكم ألف ألف ألف عافية أنتو كل الأكيب اللي عم تشتغلوا وراء الكواليس ليطلع هيدا المشروع ويضوي بكل لبنان.
1: مرسي كتير لعليك، ونحن بنوعد زبوناتنا انه مش هذا هو يعني الشغل الاخير، رح نضل نتعب ونقدم اشياء احلى واحسن، وان شاء الله بكل لبنان قريبا
0: قريبا باذن الله. ثانك يو سو ماتش مسيو راجي. رح نسمع غنية ولا ايه؟ رح نسمع غنية وبنرجع منتابع حلقتنا.

0: معكم حبيبات قلبي. أكيد قبل ما ناخد البريك هيك بوقت البريك بتكونوا أنتوا عم بتحضروا لي اعترافاتكم.
1: اعترف وما تخاف.
0: قبل ما نبلش بالويك اند خلينا نبلش بفقرة اعترف وما تخاف. بما انه اليوم الجمعة هيدي فرصتكن تعترفوا بأي شي عملتوه هيدا الأسبوع وضميركن عم بيأنبكن عليه. اعترفوا ارتاحوا وفوتوا على الويك اند انتو ومرتاحين. أقوى اعتراف رح يكون عنده سوربريز بهيدا الوقت. بعتولي على 7199989 رح نتوقف مع بريك ومنرجع من بعد البريك لعندكن.
1: برنامج والعالي مع رنا شمية بريك ومنرجع.
2: افتح ارباح شرب وشجع. بيبسي ليتر وربع صارت ليتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. في موعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: حبك مثل بيروت.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنان سويس إنشورنس.
4: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Bayer Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
5: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية. عمي تزاق علي أنا.
1: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
6: قال لي استاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي ايه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب 10 دولار بنيمها بروقها بغديها بدشيها بحطك عراب السيارة هلا ب 10 دولار.
1: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
5: بي مثل كتير من بياتنا صح له باسبور أجنبي بس ما أخده قال بده يضل حد العيلة.
1: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنطلياس النقاش البحرية.
5: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
1: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
5: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
1: تأمين الحفل لبنان سويس.
7: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل. أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلان 03-46-77-99
1: برعاية أغاني أغاني.

0: معكم بحلقتنا لليوم. بدي أقول ألف ألف مبروك للي ربحوا معنا اليوم من توفير ماكس، واللي لح يعترف لي اعتراف قوي وما هتزوم عنده سوربريز. خليني اسمع باتريك قبل
1: الموضوع اليوم. ما بعرف عن شو كان الموضوع اليوم
0: بعد ما حكينا،
1: بس
0: ما لحقنا.
1: بدي اخبركم عن ببغة تبع جارنا، ما بعرف ليش معلمها انه تصرخ مثل بنت صغيرة عم تنقز او حدا عم يضربها. كل 5 دقايق 10 دقايق باكل نقزة، فحدا عنده شي اقتراح او حدا عم بعاني اكتر مني مع شي ببغة؟
0: معقولة ببغة يا بات؟ معنا اتصال. الو
2: الو
0: الو وي بونجور.
2: بونجور، انا عندي اعتراف كثير خطير بدي اعترفه عليه.
0: ارزي ارزي حيات قلبي
2: حيات انت بس انه عم
0: ولك يقبرني هالصوت. معقوله ما اعرفك؟ يعني معقوله ما اعرفك؟ اول شيء بوسيلي هالسوسه اللي حدك ادم.
2: ما حد ما
0: يا أرزوزة، أول شيء بدي أقولك الحمد لله على سلامتك من سفرتك، وبدي أقولك الله يخلي لكم ياهن لهالولاد الحلوين اللي بيشبهوا ستون.
2: لك تقبري قلبي أنت، أنت وموديلك وألوانك.
0: بعد لونك، بعد لونك ما فيش ألوان.
2: حبيبة طلع عالسفر
0: تقعدت حياتي. قولي لي يلا اعترفي
2: انه I'm pregnant.
0: You are pregnant.
2: Yes.
0: عم تتوحمي.
2: ادم بس بوس
0: بيلبقلك يا ارزوزة، بيلبقلك. قتلتوني من هلا نازلين.
2: الشمس
0: تركك
2: كل الأحفاد عم
0: بصرخوا وراي. معلي بحقلك
2: بس إلي شهرين
0: ودهر. يعني أنا شفتك آخر مرة بسما أرزي هيدا من شهر. حلك تظهري. انبسطنا وتسلينا، بس إنه أنت كمان تركي مطعم سما أرزي ونزلي لعنا شوي.
2: إيه اليوم بدنا نقبل، بس ما قبل آدم تحت الظهر.
0: إيه يقبرني لأنه بحب يدوبك دوب دوب دوب. I love you. I love you. I love you. I love you كتير وكتير انبسطت بهالتليفون.
2: نحن أكثر. هيدا حتى الحلقة.
0: حياة قلبي أنت.
2: Thank you لكل المستمعين.
0: موديلك وألوانك أرزوزة. I love you. هلا بشوفكن يا حياتي بعد الحلقة.
2: More.
0: أوكي يا عمري. باي يا قمر، باي. يا الله شو هالأرزوزة هيدا، شو هالأرزوزة حبيبة قلبي، عن جد بحبها قد الدنيا. كمان عم نسمع نجوتا.
3: يا كارولتي ما بدنا شي يا عمي، شو بكي خجلتينا؟ والله ما بدنا شي، بسطنا عيطتينا انت على الهوا، وهيدا أحلى كدو منك لإلنا يا حبيبة قلبي. ما بدنا شي يا طوبريني يا حنوني. يعني كيف بدنا نكفيك يا رولتي ولك كيف؟
0: حبيبة قلبي يا ناجو، هيدي البامبام عيد ميلاد باميلا، ما فينا بدنا نهديها شي حلو. عندهم بير والكول وعندهم ابليكيشن، ما بعرف اذا هيدا الشيء عندهم ايه. فوتوا على توفير ماكس وتاكدوا من هيدا.
4: هاي سترولا مالي ابو الضوط، مساء الخير لكل المستمعين، مساء الخير سترولا والعالي مع سترولا.
0: اهلا ابو الزوز، اهلا اهلا.
4: مساء الخير كمال ضيفك المهضوم، ومشكروا على الجائزة كمان، شكروا على الجائزة اللي عطينا اياها.
0: ايه مرسي.
4: كمان الشكر إذاعة أغاني، وخاصة سترولا.
0: حبيب قلبي يا أبو الزوز، من قلك ألف مبروك، وإن شاء الله تكون اشتريت الأغراض اللي بدك إياها من توفير ماكس.
5: بونسوار.
0: يعني
5: تخيلي ما لقيت حجر للقداحة إلا عندهم، تخيلي من أصغر برودكت لأكبر برودكت، روعة وجوده.
0: واو والله برافو. ها كمان ومنكم نستفيد، عم نشوف شو فينا نجيب كمان من عندهم.
6: يا رونا أنا بعشقك أنا، وأنا كني لك أنا.
0: هذا اعتراف قوي كتير.
6: والله ما بتشكي شي ميادة.
0: هيدا اعتراف كتير قوي يا سمورة.
7: هاي رولا صفا والعاني والعاني، انا هلا حكيت معك وربحت البوتشر $50 من عن توفير ماكس. رولا انا ضيعت، كان لازم اقول لك ربكة سابعة هويتي، بس انا متأهلة عبيت نعمة، جوز عبيت نعمة، هيك ضيعت. وبدالي كنو انا هلا حبلي وهلا هذا الشهر بدي ولد
0: يا حبيبه قلبي.
7: ومش بس اشتريت اكل من عند توفير ماكس، كمان اشتريت من عندهم بيبرونات لبنتي.
0: يلا وهلا بالفاوتشر $50 كمان بتكفي الجهاز للبنوت، وان شاء الله الله يقومك بالسلامه ويخلي لكم اياها يا رب.
8: رولاتي انا عم جرب كتير اتصل بس ما عم بيمشي الحال، مش عم بعلق. بس بدي اقول عن جد مرسي كتير لتوفير ماكس، وبدي اقول لهم بهالوضع وبهالأزمة الاقتصادية تصلوا برولا شامية ومن توفير ماكس احلى هدية. قولوا لي بس شو بعدكم ناطرين، بدل الغرض رح تجيبوا 100.
0: الله يا كوكي الله، شو هالكارول.
8: بخصوص الاعتراف الخطير، عن جد عندي اعتراف خطير.
0: يلا.
8: نعم هي انا، نعم هذه انا اللي اكلت الشوكولا يلي كان بالبراد ومخبينه وخافينه، فبعتذر من عائلتي الكريمة انه اختفى. هيدا انا بكون خفيتهم بمعدتك.
0: يا كوكي بمعدتك صحة وهنا.
9: رولاتي سعدني مساكي، كيفك ماشي الحال؟
0: سافا
9: مشتاق لك قد الدنيا. بدي اعترفلك شغلة، انا عيد ميلادي هلا ب7/7.
0: ايه
9: اوكي. سو رح اعترف لك بشغلة، ما رح ارفض ولا كادو بتجيني ولا وحدة. هيدا اعتراف على الملأ.
0: يا أبو عمار عندكم محل تحطوا الأولاد ولا مجبورين تضلوا معهم؟ بس جاوبني هالجواب، بس جاوبني. كمان
10: هلو رولاتي، والله يا رولا ما شو بدي أقلك، ما بعرف شو بدي أعمل وكيف بدي أخبره لجوزي أنه أنا كنت حاطة مصاري على جنب. هود المصاري صراحة يعني الباقيين لنا من معاشنا حطتهم على جنب على أساس تنظهر فيهم نحتفل بترقياته. فقمت أنا عجبني فستاني كتير حلو عليه سيل، قمت ما قدرت ما جيب الفستان لألبسه على السهرة اللي بدنا نسهره.
0: أيه.
10: ونسيت أنه أنا هيدا المصاري شايلته على السهرة اللي بدنا نسهره، سطاروا المصاري وهذا الفستان شكلي رح ألبسه قعد فيه بالبيت.
0: يا.
10: لا سهرة ولا شيء، لا أنا طار المصاري وكيف بدي أقول لهم؟ مش عارفة كيف بدي أقول لهم.
0: يا عليك. لا لا لا لا عن جد، لا هاي الخبرية بتقتل، عن جد بتقتل. بما انه طارت السهرة عليك بتقولي له لو جوزك تفضل شرف معي رح نروح على اعياد بيروت ونحضر الاخرس، شو رأيك بهالخبرية؟

0: خبري الخبرية بس قولي له إنه بستلك فستان لنروح أنا وياك ونحضر بأعياد بيروت أخرس. رح اسمع غادة
1: رونا الاعتراف الخطير الخطير إنه أنا بعد لهلا ما رح أتعى توفير، بس أنا رايحة مع إنه بعت الهم المشوار عجة السير، بس صدقيني بعد ما بسمع العالم شو عم تحكي أكيد هيدا بهمنا وأنا رح روح لعنده، وبكرة بتشوف يا رولا رايحة لعندهم وبحبكم.
0: ويا حياة قلبي بتروحي وبتكوني أنت الربحانة صدقيني. بونجور لاتي، أنا بدي أعترف أنه بعت رسالة لطيفة وحلوة للفراش الأمورة اللؤرة صليبة على الإنستغرام، بعت لك عبدالله رسالة على إنستا، فهيدا اعتراف خطير. يا الله يا أبو عمار، إيه معلش يلا بس يكون في لكان ربح انت وقاعد بالبيت رح اقول لك عنه عقبال المية. اهلا وسهلا، شرفتونا كمان عم نسمع.
2: هاي رولا،
0: هاي
2: والله المدام ذكرتني باعتراف مش عارفه اذا بعترفه.
0: يلا قولي.
2: قاطع عليه شهرين عطيني جوزي مصاري تا ادفع لحدا $1,500 اختفوا.
0: ايه؟
2: ضاعوا، ما بعرف وينهم، انا بعد هلا ما قلت له ولا عارفه كيف سكرهم.
0: عن جد عم تحكي ندوش؟ لا لا، بده يعني ما بعرف شو بده يعمل فيك، تتروقي من هيدا الموضوع، اوكي؟ بما انك ما عارفه شو بدك تعملي؟ رح تربحي انت وياه لتحضروا عبير نعمه باول نهار من مهرجان بيروت. الف مبروك يا نا.

لكم، بحبكم بس هيك تبلشوا تخبروا خبرياتكم على الهوى. I love you. فإذا ندوش ربحت معنا two tickets بأعياد بيروت ب 16 شهر لتحضر عبير نعمة، ومانويلا ربحت two tickets كمان كرمال جوزة ما يقبرها واشتريت الفستان بالمصريات، ربحت لتحضر أخرس بمهرجان أعياد بيروت.

0: قلبي محبوسة.
1: انت يا بسبوسة يا لورا يا بسبوسة. اليوم بدنا نقول تحية كتير كبيرة لانه عنا حدا كتير غالي على قلبنا موجود بالاستوديو نوريا. We love you. هلا غسان بده يغار بس غسان بدي اقلك وصلتني البوسة من نورا وانا بعتلك وحدة مع نورا بدي اقلك

0: البريك بتبعتوا لي انتوا رايكم وفويساتكم على 7198-9989.
1: موضوع اليوم،
0: بما انه اليوم نهار الجمعة وما فينا غير ما نحكي بموضوع مهضوم، يا جماعة مين منا ما بيطلع من البيت بالبيجاما او بالتياب الهول العسريع، يعني سقط توب لونه شي، بنطلون لونه شي، بالمشاية على اساس انه رايحة مشوار 5 دقايق، ومنقول خلص هلأ مين بده يشوفنا يعني، وفجأة شو بيصير؟ بتلاقوا حالكن عم بتقابلوا عالم أكتر ما بتتوقعوا. كم مرة صايرة معكن؟ أنا بصراحة لما كذب عليكن صايرة معي مرة واحدة، ومن وقتها قلت التوبة إذا بعد بعيدة، إذا بعد بطلع من البيت بهيدا المنظر. فجاوبيتكن أنتو إذا مجربينا، وشو صاير معكن ظاهرين بالبيجاما أو بتياب كيف ما كان على أساس مشوار 5 دقايق على 7198-9989. بريك ومنرجع.
1: برنامج والعالي مع رنا شمية. بريك ومنرجع.
2: افتح ارباح شرب وشجع، بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص، افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطا لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات مع بيبسي، الربح ملعبنا.
1: لقونا كل يوم من التنين للجمعة ببرنامج والعاني مع رولا الشمية على الساعة 5:30 لتتعرفوا أكثر على توفير ماكس هايبر ديسكاونتر، باي مور باي لاس، ولا تربحوا جوائز كتير. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من 4 بعد الظهر ل 10 بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء، من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قاعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب، الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت 8 ببلش. هالحدث بالتعاون مع اي بوزيتيف. مهرجان اعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر، الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجمة عبير نعمة.
3: ولا منحف ولا منحف.
1: بليلة ما بتنتسى، الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
3: وينك وينك.
1: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: بعدك تطلي عاب عيونك.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: قولك بعد بترجع مرة.
1: هذا الحفل برعاية بيبسي.
3: وين
1: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
4: ولك ألو.
1: تواصلوا مع رولا شمية ببرنامج والعاني على الواتساب 7198-9989 أو الاتصال على 01-322-1000.

0: فارس. يا لطيف، رجعنا معكم مستمعينا، وطبعا مع واتسابيتكم لشوف مين ظهر بالبيجاما من بيته ومين لا. خليني اسمع ضيفتي.
1: جلالتي، اول شيء عن جد مرسي كتير كتير عن جد، not expected at all انه اربح عيد بيروت، كنت كتير حابة اروح عليهم. مرسي كتير لأليك. وتانيا كرمال هذا الموضوع اللي هلا عم تحكي فيه، انا صايرة معي انه على حظ البشية كنت ظاهرة مش انه شي بالبيجاما، كنت بالبيجاما وبمشي وشعري منكوش وبعدني ماي من النوم لحتى زيح السيارة، بتقوم تجي واحدة بتفوت فيي وبدها تطلب خبير ومش قبلانه، وقلت لها بس خليني اطلع غير ثيابي، بدل حدا من البنايه ما طلع على الصوت وشافني بهالمنظر شو بدي خبرك.
0: انفضحتي حبيبه قلبي، الف مبروك ان شاء الله تنبسطي يا رب.
2: انا بدي اخبرك، انا صارت مع صهري انه لبس كان كتير يحب الطقومك والشياكي، لبس الجاكيت وحط لي جرافات والقميص وكل شيء وسوى حاله ونزل على السيارة بده يروح يعني على السهرة، عم بحط اجره هيك لقى انه ينزل بلا بنطلون.
0: ولو يا شو هالنسوة يا ثمورة، يعني لبس كل تيابه ونزل بنطلون. قميص النوم كل يوم بعملها أنا وعم وصل ابني على الجيم، متعودوا الجيران علي. أنا بعرف كمان صاحبتي بتوصل أولادها الصبح على المدرسة بالبيجاما.
3: ولدتي هي مشكلة تياب النوم بتعاني منها السيدات، لأنني بناموا بألبسة للنوم. أنا بنام بشورت وتيشيرت عادي
0: بنزل فيهم،
3: اذا بدي اروح بحط مشي بظهر اذا بدي انزل عندي كان
4: تأمين الحسن جبل سويس،
3: منو المعيبين يعني اذا تعيد حدا شورت تيشيرت
0: هن ريمو أكتر. الأكترية هي عند النسوان، هونيك الفضايح. هاي رولاتي، أنا مرة ظهرت بسرعة ما انتبهت أنه ماني لابسة برا، سكرت الجاكيت وما استرجيت افتحها افتصت. عن جد أرلات
5: 100% رولاتي، أنا هيك قلت إنه بدي روح على السوبر ماركت، وعلى طريق السوبر ماركت في اللحام 1 دولار، الفرماشية قلت بدي أعمل برمتي، قلت خلص مش محرزة يعني كلها دقيقتين بروح بجيب غراضي وبجي، مين بده يشوفني، بسقط المشاية وبمشي، ومين بدك التقى، ما ضل في حدا. التقيت برفيقتي بالمدرسة قديما، التقيت بجارتنا القديمة بهي بوقت كنا وقت قبل ما ننقل، وكمان التقيت بمعلمتي القديمة. صاروا كل يوم على طريقي،
0: ياه ياه يا كارول،
5: كل يوم بدون يشتروا من المنطقة عندي،
0: ياه يا كارول.
5: التقيت فيهم وصرت أنا يا أرض انشقي وبلعيني عن جد. واحد لازم ما يستهتر يعني يلبس عليه منيح ويروح،
0: لأنه ما بيعرف،
5: لأنه عشان ما بيعرف بمين بيلتقى، إن شاء الله مش وردي. فهذا اللي تعلمته،
0: ما بيعرف شو ناطره يا كارول.
5: من جد يعني من وقتها صرت أكل هم، يعني ما في واحد يظهر من بيته هيك دقيقة، صرنا بنظهر بدنا يعني عن جد كنا نضحك على الناس بيظهروا فول ميك أب ومرسمين وهيك، إيه لا تاري لازم، لأن عن جد ما بتعرفوا بمين بتلتقوا.
0: 100% كارول، ما بنعرف بمين ممكن نلتقى.
6: هاي ولدي.
0: هلو
6: حبيبي، يعطيك ألف عافية.
0: الله يعافيك.
6: خليك ببيت المي حدك، دلي قد ما بتحكي بتنبحي. دمازير كانت عم تقول إنه زلت لقدم السيارة. وشو اسمه؟ شعرها منكوش وبالبيجاما بالمشي، إيه عادي. وضربتها سيارة إنه بدها تجيب خبير وكذا. إيه شو فيها يعني؟ مش شيء عادي يعني، شعرها منكوش، ما دارج منكوش الشعر يعني، بعدين البيجاما شو بدها تكون يعني، انه شو نازله بالمايو يعني بيكيني يعني، ايه بيجاما عادي يعني، انه اذا بيجاما طويله كانت بالشتاء يعني كمان كتير عادي، سربت نو يعني ما بدها هالقد يعني، ايه ما بدها هالقد عادي.
0: شو
6: ما عم تعمل شيء غلط ابدا يعني، هي يعني طبعتي كيف؟ ايه ما عم تعمل شي غلط ابدا يعني، الغلط اللي بدك اياه الغلط يعني، ايه عادي عادي.
0: طيب طيب. المرة ما قالت انه عم تعمل شي غلط، المرة قالت لانه مش معقول تنزل من حظها السيء بالبيجاما والمشاية وبعدها واعي من النوم لتزيح السيارة يفوت حدا فيها. فهي ما قالت عملت شي غلط أبدا.
7: بونسوارك رولاتي.
0: ولك يا هلا يا هلا اشتقتلي
7: ميمون. شو أنا كنت معك من أول يوم رجعت فيه البروغرام, بس أنا كنت عم بحسن أبعد فويس لأنه وقت البروغرام بكون أنا بالشركة وبالمكتب في معي زملائي فبخاف إنه أضايقهم أو أأثر عليهم على الشغل. فاليوم جمعة عطلة استغلت الموضوع قلت ببعت لك فويس, ما بعرف إذا تتذكرني. بيك فان مرح من سوريا.
0: حبيبة قلبي أكيد بتذكرك وبتذكر هالصوت الحلو واشتقت لك قد الدنيا كلها. انبسطت سمعت صوتك. هلو ما تكون هي اللي فاتت فيها, أنا هيك حسيت أول شيء.
6: رورو هي ما قالت إنه عملت غلط, بس إنه هي شكلها مفكرة حالها إنه غلط, شكلها كتير عادي ما إنه غلط. وإذا بتشوف حدا بهالشكل هيدا كمان عادي مش غلط.
0: فهمت عليك فهمت عليك انه عادي شعر منكوش وبالبيجاما وبالمشاية انه اتس اوكي بتقطع يعني. ولك مرسي مرسي على التوضيح مرسي.

0: حياه الله ما في اهضم منكم، بتضحكوني كثير يعني، في اشي عن جد بتموت. خلينا نسمع كمان فويس جديد.
1: هاي رولا،
0: هلو.
1: مرة دقيت لها للبابا من المدرسة بعد إذن الإدارة لا تجي تاخذني لأنه كنت كتير مريضة. بتقوم بتجي بالبيجاما البنطلون غير البيجامة البلوزة غير بيجامة الروب ومشاية صيفية مع كلسات كل فرد لون. هي متسوقعة مني كل ناطرتها برا، بس طلعت لازم تنزل على الإدارة وهيك صار.
0: ياي بتكون نتفتك بتكون نتفتك بشرفك شو عملت فيك، بس فاتت وشفتيها بهالمنظر.

0: تكونوا حبيتوها على أغنية جوزيف عطية الجديدة مغروم، وأكيد بمهرجان عيد بيروت رح يغني لكم إياها لايف. واو واو رح ننتقل هلا أنا وياكم مثل كل نهار جمعة لتعرفوا بالويك أند شو ناطركم
1: مع رولا ملكة الكواكب.
0: مثل العادة رح نبلش مع برج الحمل. اليوم طاقتك يا برج الحمل عالية جدا، بس دير بالك ما تحول كل نقاش لمسابقة مين رح يربح. خفف سرعة وخلي غيرك يكمل جملة قبل ما تجاوب. الثور، وما أدراك ما برج الثور، مزاجك اليوم مرتبط بالأكل والقهوة أكثر من أي شيء تاني. أما برج الجوزاء، مرة بدك تطلع ومرة بدك تنام بالبيت، ولك حتى أنت مش فاهم حالك، كيف نحنا بدنا نفهم عليك؟ برج السرطان، عاطفتك اليوم زايدة زايدة يا برج السرطان. شوفي خير، ما تاخد كل كلمة يعني على محمل شخصي وتبلش تتأثر، وانا نخفف شوي، هاي العاطفة الزايدة ما بتسوى. برج الأسد، الكل عم بينتبه عليك اليوم، وأكيد أنت مبسوط بهيدا الشيء وبيتك بالقلعة، لأنه على أساس ما بتحب تتغنج أبداً يا برج الأسد. برج وبرج لورا، قصدي برج العذراء، ريح أعصابك، خد نفس عميق، أوقات أحلى الأشياء بتصير بالصدفة. إن شاء الله موعودين موعودين بالصدفة. برج الميزان، محتار بين خيارين من الصبح ويمكن تضل محتار لبكرة. برج العقرب، حاسس بكل شي حواليك وعم تقرا الناس من نظرة واحدة. برج القوس، روح المغامرة عندك قوية اليوم يا برج القوس، ويمكن فجأة تقرر تطلع مشوار، بس المهم المهم شي بسيط يعني انه ما تنسى المصاري بالبيت مثل كل مرة. برج الجدي، برج الجدي خد بريك خد بريك. أما برج الدلو، خليك على طبيعتك وما تغير حالك كرمال حدا يا برج الدلو، ما حدا بيستاهل. وختامها مع برج الحوت، أحلام اليقظة شغالة على أعلى مستوى اليوم يا برج الحوت، ويمكن تسرح بنص الحديث أكثر من مرة، فانتبه.

0: ولادتي أمورتي حياتي أنا بحبك كتير ورح أشتاق لك أكتر وأفقد لك يومين لح يكونوا كتار وإن شاء الله بيمرقوا بسرعة كتير. عبد الله شكرا لك يا عبد الله.
1: أنا بمرحلة اللي بيزعل بيرضى وحدي.
0: لحظة نوال التوقيت على القد على الكوبليه.

0: كمان انا اتس اوكي
1: ساري ما عرفتن الا الجوان نحسف رايو
0: رح اسمع فويس من
2: ادي. هاي لولا.
0: هلو.
2: بس سوري من عبد الله، نحن بنحبك كثير وبنشتاق لك كثير وكل شيء، بس انه يقطع بسرعه هاليومين لا. ما فينا ويكند يقطع بسرعه.
0: ما هيك؟
2: قد ما في بطئ يبطئ الويكند، صبا بنشوفك على السوشيال ميديا.
0: ما هيك؟ ما انا مثلي مثلكم، لا ما بده يكون بسرعه الويكند ابدا، يعني بس هيك تناخذ نفس.

0: بدك تطلع بريك؟ أنا عادي. رح نتوقف مع آخر بريك بحلقتنا لليوم، نرجع منتابع آخر بارت من ولعاني. كوتي كوتي
1: برنامج ولعاني مع رنا شمية، بريك ومنرجع. بي تي ام تقدم

0: 25 تموز الكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 03-360-1111
1: برعاية أغاني أغاني.
2: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
3: ما البوسيشنتو شو يعني بيخسر اليوم كمان
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يروس سامبا
3: السامبا قال هو دفكي قال شو بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: طب خبرونا شو بصير ايه
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lv كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل
0: مهرجان اعياد بيروت يقدم الفنان العالمي ابراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelang Volume 2 إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس
6: زي والنهار بحكولي عنك إنك أنت دايما
0: بليلة شبابية استثنائية سبت 18 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش
6: النهارة بتعرف خيالة يا غالي يا
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
6: غالي
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس تواصلوا مع رولا شميجي ببرنامج ولعاني على الواتساب 719-989-989 أو الاتصال على 01-322-1000

0: معكم بآخر 5 دقائق من حلقتنا لليوم. كمان رح اسمع كاتيا قبل ما ننتقل لآخر فقرة بحلقتنا.
1: والله يا ولدتي عندي خبير بخبرك إياها.
0: يال.
1: مش من زمان، يمكن شي جمعتين ثلاثة بعد أول الصيفية، جوزي ناسي غير بالسيارة بعد شي ساعة ما أجا فقلوا. أنا زلي جيب قميص النوم تعمي، أنا مين رح شوفه على الطريق، أشوف هذا يعني من البيت للباركينج التالت طابق، للباركينج يعني دقيقتين ما بصدق مين ما التقيت ولا بهالشكل. صرت مسحية من حالي وبونسوار وبونسوار وزلي ماشي وطقت على البيت.
0: هاي لحتى ما بقى نستهون إنه دقيقة ودقيقتين وخمس دقايق بتروح علينا. بننتقل هلا لآخر فقرة.
2: كل شيء ترندينج.
0: أكيد كلكم شفتوا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو يلي انتشر بشكل كتير كبير لشاب وصبية تسلقوا قمة مبنى الامباير ستيت على ارتفاع حوالي 440 متر ورفعوا شعار When the power of love beats the love of power, the world knows peace. انحشروا يرفعوها على 440 متر. أنا كنت جد السكتة القلبية طبعا. ومن بعدها الشاب طلب إيد البنت للزواج، بس يا فرحة ما تمت، لأنه بعد ما نزلوا تم توقيفهم من قبل الشرطة. إنه هالقد مضطرين يطلعوا على مبنى علوه 440 متر ليعمل لها بروبوزل، ولك اخذ لهم عقلهم هالبروبوزل. يعني انا فكرت بالاخر انه مثلا رح يزحط من فوق، كانت يا فرحه ما تمت. على كل حال نيالهم هلا عم يحتفلوا بالحبس بما انه الشرطه وقفتهم. فعلا مجنون وهي مش ليلى.

صراحة من بعد هيدا الفيديو اللي صار ترند على السوشيال ميديا بنصير نحس انه مش معقول انه قديش العالم عن جد جنت. ما بعرف هيدا رأيي.

هيدي الأغنية وصلنا على ختام حلقتنا لليوم. بدي لكم مرسي لكل شخص اليوم تواصل معي وسمعني صوته وانبسط بحلقتنا لليوم. بدي لكم have a nice weekend, إن شاء الله يا رب هالويكند هيك يكون ويكند حلو عليكم, تجوا تخبروني نهار التنين قديت سليتوا وانبسطتوا وبوردتوا كان بالبحر أو بالجبل. بدي أقول مرسي لبروديوسر البرنامج لورا, بدي أقول مرسي لدي جي دي دروب, لكل الأكيب اللي وراء الكواليس, والمرسي الكبيرة بتكون لألكن يا حبيبات قلبي, بحبكن قد الدنيا. I love you so much. See you on Monday على الساعة 5. Bye bye.

0: Pyongyang live July 20th.
1: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل. أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلان 03-46-77-99
2: برعاية أغاني أغاني. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
3: لو غمضتن عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
3: ممكن يتغير حظك ويتبسم لي شوي.
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: قلبي ده قلبي ده.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: وكل العالم حيسوق إليك.
2: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل يبنو سويس إنشورنس.

عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. جننوني عيوني، جننوني عيوني، والأحد ابتداء

0: السابعة مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. عايشانك أحلى سنين في العمر تغير العين. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: حبك مثل بيروت.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل

0: قال بده يضل حد العيلة.
1: نهار الأربعاء 22 تموز واجد أنت الياس النقاش البحرية
2: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان ما لها علاقة نهائيا بالـ ADHD.
1: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: شفت بيك بوكيت قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
1: تأمين الحفل ليبانو سويس.
3: أغاني دوت كوم أخبارنا حصرية والدقة 100%. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني دوت كوم وكونوا أقرب للنجوم.

0: طب عيب ولو
1: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجمة عبير نعمة
1: ولا منحف ولا منحف
2: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
1: وينك وينك
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: بعدك تطلي بعيونك
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
1: قولك بعد بنرجع مرة
2: هذا الحفل برعاية بيبسي
1: وينك
2: تأمين الحفل ليبانو سويس انشورنس مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
3: والشمس رح تطلع
2: هذا الحفل برعاية بيبسي
3: بيروت
2: تأمين الحفل ليبانو سويس انشورنس أجواء الويك أند بتبلش على أغاني أغاني عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس أجمل الأغاني لتبلشوا الويك أند كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي مادي كريم

0: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس. بليلة شبابية استثنائية سبت 18 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: صارت ستة
2: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
3: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
2: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
4: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار.
5: نشتورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
2: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات. مش ليال
0: وعجقة كتير. صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العالم حيسوق إليك.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: Presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

أجواء الويك أند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويك أند كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي مادي كريم. أغاني ميكس.

0: مخرج من مدرسة رياض سلامة دولية عم يتزاق علي أنا.
1: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
2: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها بروقها بغديها بدشيها بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
1: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
0: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو قال بده يضل حد العيلة.
1: نهار الأربعاء 22 تموز واجد أنت الياس النقاش البحرية.
3: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
1: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
1: تأمين الحفل لبنان سويس.
4: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
5: حبك مثل بيروت.
4: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: جديد فارس كرم على الخير ناوي.

0: لقب عيب له.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجمة عبير نعمة.
1: ولا منحف ولا منحف.
2: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: وينك وينك.
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعدك تطلي عبعيون.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنان سويس إنشورنس.

0: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: تطلع الشمس والضوء بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
2: احنا بالغربة نشتاق لصوتك،
3: انا بسمعكم كل يوم.
1: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللا وقت.
4: مدام ميريل انت مش عاو جربي تطلعي، انت اصلا فوق.
1: نحنا فريق واحد، انا وشربل ومالينا.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني.

0: Pyongyang, live, July 20th.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
2: لو غمضت عيني ومشي
1: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظك ويتبسم لي شوي.
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وكل العالم حيسوق إليك.
1: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
3: كل لازم يكون عم يرقص بالسيارات.
4: غني غني من قلبك
3: مثل ما عم شوف نوال ولورا عم يرقصوا ورا.
5: يا رولا الشامية أنا وعم قلب بالراديو ما بعرف كيف فت فيي وصرت انطرك كل ليلة من عشية.
3: ما أنا بدي إياكم تنبسطوا وترقصوا.
6: رولا إذا شيطانو بدي سمعوا صوتي.
3: لا لا دخيل إجريك يا سمورة.
7: ما بحب شوف حدا لابس مثلي صراحة، لا تي شيرت لا بانت ولا شوز.
3: أنا بهيدول القصص ما بتفرق معي، إذا لقيت صاحبتي لابسة شي حلو بسألها من وين وبجيبه وعادي عادي.
8: كل هالنسوين بتكبر بالعمر وبتكرمش إلا أنت، كل ما بنكبر سنة كل ما بتصغري سنة. يا رولا
1: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني.
6: حدا غير رولا بيبوسه.

0: إنها الساعة 11 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية.
2: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
1: الأستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال إيه على الهايوي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
2: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
1: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخده، قال بده يضل حد العيلة.

0: الموعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلييس نقاش. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب.
1: غمرني وشك خلينا
0: ثلاثة

0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف،
1: صوت الحيدالك
0: من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحياتي.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: ولا منحف ولا منحف
0: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: وينك وينك
0: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعدك تطلي عاب عيونك.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: والشمس رح تطلع.
0: هذا الحفل برعاية بيبسي.
2: بيروت.
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
1: دايما نهد بحكولي عنك إنك أنت دايما نهد.
0: بليلة شبابية استثنائية السبت 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: المهرة بتعرف خيالة يا غلي يا
0: لا. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: غالبا.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك
1: غالبا.
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: متعني واسمعني وحبني ورقصني
3: والعيني وتلجاني وبرداني.
2: صار عندي فانزات من all over the world.
4: انت وردة إزاعة والعيون الولاعة.
2: مرق ساعة ونص كأنه ملمحة البصر
5: بس دخيلك كله هين قدام تشات الواتساب لأنه مشتركين حرق مش ملتلتين عليه.
6: رولاتي ربنا ما يحرمنا منك ولا من ضحكتي.
7: يعني عن جد ولعاني هيدي الحلقة اللي ولعاني.
2: بدنا نروح
0: ولعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على

0: التخطيط المحلي لمدينة بيروت.
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
2: يا مريو يا النظرة وحدة خليني أدوب
1: كل نهار جمعة وسبت.

0: الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
2: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروغرامات أغاني
3: مع الله أغاني الله وكيلك.
1: شو هاي؟
4: أنا بحبك.
1: أنا كمان.
4: باي.
1: هيك بس؟
5: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
1: جونا عيلة
6: من أغاني
7: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من الاثنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني

0: إنها الساعة الثانية بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: انت لو كنت بتهتم
2: لأول مرة لايف تي في ريميكس
1: ما خصمك وبعد عندنا مش طايقة
2: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. بلشوا الويك اند باجواء حلوه على اغاني تي في
3: والحب جاني وراني عامل فرح حالي شد بيه حالي
2: كل نهار جمعه وسبت.